ووصلوا للمدينة. فإذا بالمدينة اتمحت عن بكرة أبيها، مفيش مدينة، راحت. جالها زلزال محاها باللي كان فيها من الناس كلها. فبص الراجل لابنه وقال له: بص يا ابني، لو ما صبناش اللي جالنا كسرت رجلي ورجل الحمار وانت لدغتك الأفعى في رحلتنا، لكنا وصلنا في اليوم ده ولأصبنا ما هو أعظم، وكنا مع من هلك بالزلزال ده. فدايما كان يقول: ما حجبه الله عنا كان أعظم، والزلزال ده اللي ربنا سبحانه وتعالى حجبه عنهم.

أحبة في الله، اليوم معنا قصة لأطفالنا الحلوين. حقيقة أنا كان لازم أحكي لكم القصص من أول العطلة، أول يوم في العطلة، ولكن معلش. هالقصة بعنوان الثمن العادل.

القصة بتقول في يوم حضر إلى إحدى القرى رجل غريب وكان عنده مال كتير غني. حصل على المال تعرفوا من إيه؟ من كذبه واحتياله على الناس في البلاد البعيدة، فطردوه منها بعد انكشاف حقيقته إنه كذاب. فجه المحتال الكذاب إلى القرية الطيبة دي اللي محدش يعرفه فيها، فبنى فيها بيت عظيم كأنه قصر أمير أو وزير، وكمان بنى جنب القصر حظائر كبيرة ملاها بالخراف والأبقار. وفي كل مساء كان الغريب ده بيجتمع مع الناس في ساحة قصره ويحكي لهم حكايات كلها كذب وخداع. ومرة قال لهم كانت هناك مملكة بعيدة عظيمة اسمها أرض النار، كنت أنا مسافر إليها في يوم، وهي مملكة ملهاش مثيل، مليانة بالبراكين ويعيش فيها تنين هائل حجمه كأنه الجبل وبيطلع من بقه نار كأنها البركان. والتنين ده كان عاوز يأكل الأميرة ست الحسن بنت الملك ملك البلاد، وكل الفرسان اللي كانوا عاوزين يدافعوا عن الأميرة ويقتلوا التنين حرقهم بنفسه وناره. أما أنا بقيت أقاتل التنين، حملت السيف وقتلت التنين، لكن بعدين شفت إنه لازم أقتله بالسهم، صوبت عليه السهم وقتلته ضربة واحدة، وأهداني ملك البلاد بلاد النار هدايا عظيمة كله تقدير لشجاعتي وجرأتي إني أنقذت حياة بنته. فكله كده ولما انتهى الغريب الكذاب من حكايته طلب من أهل القرية إنه يزرعوا أرضه ويجنوا محصوله ويرعوا أبقاره من غير ما يديهم أجرتهم، من غير فلوس. في المساكين عملوا كل شيء خوف منه، وقالوا لنفسهم ده إنسان قوي وإزاي نقدر إنه إحنا نخلفه، ده قتل التنين اللي بيطلع نار وحجمه زي الجبل، فإزاي مش هنطوعه؟ يعني لو خلفناه هيقتلنا لأنه إنسان عظيم القوة قوي. ومرة تانية حكى لهم الغريب حكاية وقال لهم أنا في يوم كنت مسافر لبلاد الجليد اللي موجودة بأطراف العالم ويحكمها ملك عظيم، وله ابنة جمالها باهر واسمها ذات الحسن. وفي يوم الأميرة دي ضلت الطريق وسط الجبال جبال الجليد، ووقعت أسيرة وحوش التلج والدببة العملاقة، وراح يدوروا على الأميرة 1000 فارس، لكنهم ماتوا كلهم من شدة البرد وأنياب الوحوش المفترسة. لكني أنا اقتحمت الجليد
وقاتلت وحوشها والدببة العملاقة وانتصرت عليها بسيفي، ورجعت بالأميرة سالمة، فاداني ملك البلاد هدايا عظيمة عشان أنقذت بنته. وبعد ما انتهى الغريب حكايته، طلب من أهل القرية إنه يجيب له كل واحد منهم بكمية من محصوله وسلال من تمر شجره من الأسمار. فأطاعوا أهل القرية الطيبين المساكين، وهم بيتهمسوا بيقولوا مين منا يقدر إنه يخالف أمر للراجل ده اللي عنده سيف يقدر يقاتل فيه الوحوش والجليد والدببة العملاقة، احنا ما نقدرش عليه. ومرة تالتة حكى الغريب لأهل القرية الطيبين وقال لهم: أنا في يوم كنت مسافر لبلاد بعيدة موجودة في قلب البحر، بقلب البحر، وكان لملك البلاد دي بنت رائعة هي أميرة الحسن، وحصل إني رحت أنا للنزهة، هي راحت للنزهة في القارب واختطفها مارد البحر. يا ساتر، مسكينة الأميرة راحت تتفسح بالفلوكة وخطفها مارد البحر. وكمل الغريب حكايته عن مارد البحر وقال: هو مخلوق هائل الحجم كبير بشع الخلقة، له 100 دراع، تصوروا، قال لهم له 100 دراع يعني 100 إيد، وبيعيش في قلب البحر. ولما غاص فرسان الملك عشان ينقذوا الأميرة، قتل المارد منهم 1000 فارس، قال لهم: لكني أنا صرعت المارد بحربتي وقتلته لسعته وأنقذت الأميرة، واداني ملك البلاد هدايا عظيمة لشجاعتي. وبعد ما انتهى الغريب حكايته، طلب من أهل قريته الطيبين إنه يهدي كل واحد منهم يهديه هدية عظيمة. فتهمسوا أهل القرية وقالوا: وإزاي يمكن إنه نخالف أمر إنسان قدر إنه يقتل مارد البحر زي 100 دراع يلي عنده 100 إيد يعني 100 دراع، هنقدر نخالفه؟ هيقتلنا. وجاب كل واحد من أهل القرية هدايا قيمة، أحصنة وخرفان وبقر وهدوم فاخرة وهدايا ذهبية، وأهدوها له كلها للغريب. قالوا له: تفضل، خايفين من شره ومن قوته المزعومة، خايفين منه، ما يقدروش يقولوا له لأ. وبقي ده، وبقي الحال ده وقت يقص الغريب الكذاب على أهل قريته حكايات عجيبة بتبرز قوته الخارقة، بيخافوه أهل القرية أكتر وأكتر، وبيدوله كل اللي هو بيطلبه، حتى إيه، اتكدس قصر الغريب المحتال بالمال والهدوم والهدايا، يعني القصر بقى مليان مليان، واتملت حظائر بالأبقار والخراف والأحصنة، وأهل القرية المساكين بيزدادوا فقر وبيفقدوا كل اللي هم عندهم، كل اللي بيملكوه أخدهم، أخذ أموالهم وأبقرهم وكل شيء، خايفين منه. وفي ليلة والقرية نايمة والمطر بينزل من الصبح للمساء، شقت وش السماء صاعقة، اللي هو بنقول عليه الثندر، صاعقة أصابت بيت الغريب وحظائره وكل أرضه، واشتعلت فيها نار هائلة.

وبعد ما اشتعلت النار وقف بعدها المطر في الحال، وصحي الغريب خايف بسبب صوت الصاعقة، ولما شاف النار مسك بقصره وحظائره وأرضه صرخ في خدمه عشان يروحوا لأهل القرية وييجوا بيهم عشان يطفوا الحريق. لهم روحوا جيبوه أهل القرية كلهم خليهم يجوا يطفوا الحريقة. فراحوا الخدم لبيوت القرية المساكين وبيدقوا عليهم أبوابها وبيطلبوا أهلها للمساعدة إنه يطفوا الحريق في قصر المحتال. لكن كل اللي كانوا بيطرقوا بابه من أهل القرية للمساعدة كان يقول: وإيه هنقدر إحنا الضعفة إنه نعمل لمساعدة شخص هائل القوة زي الغريب ده؟ قتل التنين الهائل الحجم اللي زي الجبل واللي بيطلع نار من بقه زي البركان، وكمان قتل وحوش الجليد ودبابتها العملاقة، وقضى على مارد البحر العملاق زي المئة دراع اللي عنده مئة دراع. يا ترى اللي كان يعمل اللي يقدر يعمل كل الحاجات دي وعنده القوة العظيمة دي يعجز إنه يطفي النار اللي مسكت ببيته وحظائره أرضه؟ خلي هو يطفيها، ده راجل قوي قتل الوحوش، نار مش يقدر يطفيها. ولما رجعوا الخدم برد أهل القرية لسيدهم كانت النار جت على البيت والحظائر والأرض اللي بيملكها الغريب وتحولت كلها لحتة من الفحم، جبل من الفحم. فبقى يعيط الغريب وقال: هو ده جزاء كذبي واحتيالي، كل اللي كسبته من الغش أكلته النيران، كل اللي حصلت عليه بالخداع من أهل القرية الطيبين أكلته النار، فضاع مني كل شيء. مش هيصدق أهل القرية اللي هقوله لهم بعد كده، بعد ما تأكدوا من كذبي ومكري وخداعي. وساب الغريب القرية وما رجع لهاش تاني بعد كده أبدا، ولم يلجأ للاحتيال مرة تانية في حياته بعد ما ضاع منه كل اللي امتلكه، وكان ده تمن عادل لكل اللي قام بيه من شر. أما أهل القرية الطيبين عرفوا إنه الغريب ده كان كذاب محتال وما عادوش يصدقوا كل اللي بيسمعوه إلا بعد ما يتأكدوا من حقيقة اللي بيسمعوه، حتى ما يخدعهمش مرة تانية إنسان باحتياله وكذبه ومكره ويسلبهم أموالهم وممتلكاتهم. هو وهي دي كانت حكاية الثمن العادل. إن شاء الله تكون عجبتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله غدا مع حكاية تانية إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قصة فيها عبرة رائعة. القصة بتقول: كان هناك إمبراطور في اليابان، تعرفوا عظمة الإمبراطور. بيقوم بيعمل إيه؟ بيرمي حتة نقود معدنية قبل كل حرب، كل ما بيكون عاوز يروح الحرب قدام الجيش بتاعه يجيب حتة النقود زي $5، يعني حتة واحدة نيكل ميتال، وبيرميها قبل ما يروح الحرب. لما بيرمي حتة النقود، لو جت صورة على الأرض إنه صورة أو الوش الأول يبقى هيكسب الحرب، لو اجت كتيبة مش هيكسب الحرب. لكن الملفت في الأمر إن الراجل ما كانش حظه يوم كتابة، يعني ما فيش يوم كان بيروح الحرب وبيرمي حتة الفلوس دي المعدنية وبتيجي كتابة، على طول بتيجي صورة رأس. وكان الجنود كانوا بيحاربوا بحماس حتى ينتصروا. ومرت السنين وهو بيحقق الانتصار ورا التاني على طول، وتقدم به العمر بقى عجوز. فجت لحظاته الأخيرة وهو على فراش الموت، فدخل عليه ابنه اللي راح يكون إمبراطور من بعده، وقال له يا أبي، عاوز منك حتة الفلوس النقدية دي، الميتال المعدنية، عشان أواصل وأحقق الانتصارات. فساعتها طلع الإمبراطور الحتة النقدية المعدنية من جيبه واداها لابنه. فبص الابن كده الوش الأول من الحتة المعدنية للفلوس عليها صورة رأس، ولما قلب الحتة المعدنية برضو اتعرض لصدمة كبيرة. كان الوش التاني للحتة المعدنية الفلوس دي صورة كمان زي الصورة اللي قبليها، يعني الوشين نفس الصورة. فقال لي أبوه، قال له: يا أبي، أنت خدعت الناس كل السنين دي، أنا هقول لهم إيه دلوقت؟ أبي البطل المخادع. فرد الإمبراطور وقال له: أنا ما خدعتش حد، هي دي الحياة، لما تخوض معركة يكون ليك خيارين، الخيار الأول الانتصار، والخيار الثاني برضو الانتصار. العبرة من القصة يا أحبابي: الهزيمة بتتحقق إذا فكرت بيها، والنصر بيتحقق إذا وثقت بيه. وما بنتغلبش على هموم الدنيا بالحظ، ولكن بالثقة بالله وإرادة النفس. إيه رأيكم؟ عبرة رائعة مش كده؟

بمنتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح و

محمد راجيا رب المعين في صلاح واجتهاد أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

خواطر إيمانية جميلة بتقول إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله، وإذا أبطأ عنك الرزق قل أستغفر الله، وإذا أصابتك شدة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يجلب النحس دائما ليس الحظ، إنما الذنوب المتراكمة والتي نسينا معظمها. إن المعاصي تزيل النعم. حين أنظر للسماء أجبر على الابتسام، كأنها تخبرني لما الضيق ما دام الكون واسعة، لما الحزن ما دام الرب للدعاء سامع.

إذا أردت التوقف عن القلق والبدء بالحياة، إليك بهذه القاعدة: عدد نعمك وليس متاعبك. أنت تكره حياتك وغيرك يحلم بأن يمتلك مثلها، لذا قل دائما الحمد لله. كلما زاد العبد قربا من الله أذاقه من اللذة والحلاوة ما يجد طعمها في يقظته ومنامه وطعامه، حتى تحقق ما وعده الله فيه. كن صادقا مع الناس تكسب ودهم، وكن صادقا مع نفسك تكسب راحتك، وكن صادقا مع الله تكسب رضاه. متى أوحشك الله من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس بقربه. عجبا لنا، نحسن علاقتنا بالناس أحيانا أكثر من علاقتنا بالله، ونعتمد عليهم، ولكننا في الأزمات لا نجد إلا الله وحده معنا. لن تخرج من ظلمتك إلا إذا كنت تثق يقينا أن الله وحده فقط هو الذي يخرجك منها. التفاؤل هو أن تبتسم بيقين في وجه حزنك كلما اقترب منك، تخبره: أنا بخير، الله معي ولن يخذلني أبدا. كل ألم يصيبنا يعوضنا به الله أجرا. اصبروا واشكروا وترقبوا لعله خير. كل الأشياء ترافقك لفترات معينة في حياتك، ومن ثم تدفعك لتواصل حياتك بمفردك. وحده الله من يرعاك حتى النهاية. المعاق الحقيقي هو من عجز عن عبادة ربه، وليس من عجز عن الحركة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه الخواطر الإيمانية الرائعة: كلما أكثرت من الكلام كلما زادت أخطاؤك، إلا إكثار ذكر الله فكلما أكثرت منه مسحت أخطاؤك. كرم الله لا يتأخر، إنما يأتي في وقته المناسب. نحن فقط لا نحب الانتظار، ونريد الفرج في التو واللحظة، ولا ندرك أننا على الصبر نؤجر. المهم، إن منعت فكم أعطيت، وإن أخذت فكم أبقيت. فلك الحمد يا الله على ما أعطيت وأبقيت. لا تدع اليوم يمضي وأنت خال من الأجر. سبح، استغفر، صل على النبي، واجعل الراحة تسكن قلبك. لا تيأسوا، فوالله ما بكت عين إلا وفوقها رب يخبئ لها الأجمل. جميل ذلك الرضا الذي يملأ قلب المؤمن ويجعله قادرا على استقبال جميع منغصات الحياة بسعادة وراحة. الكل يذهب إلى ربه بعد حياته، والسعيد من يذهب إلى ربه في حياته. أضخم الأبواب مفاتيحها صغيرة، فلا تعجزك ضخامة الأمنيات، فربما دعوة واحدة ترفعها إلى الله تجلب لك المستحيل. لو أدركنا جيدا الراحة التي يمنحها القرآن لقلوبنا ما هجرناه أبدا في الدنيا. الأحزان لا يمكن أن تنتهي، الأحزان في الدنيا، والبشائر لا يمكن أن تختفي، فالصبر عند الأولى والشكر عند الثانية. تبتسم ولك حسنة، تمرض ولك أجر، تصبر ولك من بعد الصبر يسرى، تحسن ولك ضعف إحسانك. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ما سعى ابن آدم في إصلاح شيء أعظم من سعيه في إصلاح قلبه.
ولن يصلحه شيء مثل القرآن، فمنزلة العبد عند ربه بقدر منزلة القرآن في قلبه. من كمال إحسان الله تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاسات هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتها. فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره، ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه. علمونا أن الساعة ستكون دقيقة، وأن الدقيقة 60 ثانية، ولكن لم يعلمون أن الثانية في طاعة الرحمن تساوي العمر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك لحسن عبادتك. من سمات المؤمن العدل في الغضب والرضا، والاعتدال في الحزن والفرح والحب والبغض، ولا يغلو ولا يشمت، ويسأل ربه للعاصي الهداية وللصالح الثبات. أجمل الخواطر الإيمانية إذا فتحت لك الدنيا زراعيها، وكان بإمكانك أن تحصل منها على ما تشاء، وكل من حولك يقول لك سمعا وطاعة، وشعرت بلذة النعيم في الدنيا، فلا تغتر بزينتها، ولا تنخدع بزخرفتها، ولا تبتهر بجمالها، وخذ منها ما تقوى به على طاعة الله تعالى، واجعلها زادا لك للآخرة، وضعها في يدك ليسهل عليك التخلص منها، ولا تضعها في قلبك فتملكه وتوجهه. كن ثابتا في إيمانك، كثير التزود بالخير كي تجدد شجرة إيمانك، فتثبت جذورها وتقوى، وتسمو فروعها، وتنتشر وتكثر ثمارها. الإخلاص لله تعالى والصدق في التوجه إليه وحده سبحانه يحتمان على المسلم شدة العزم على المضي للأمام وعدم النظر إلى الوراء، وتصويب الهدف وعلو الهمة، والنظر دائما إلى القمة. عندما تتصدق فأنت لا تنفق نقودك، بل ترسلها إلى نفسك في الآخرة. ابتسم وكن راض بما قسم لك، ولا تحمل من الهم ما تحتمل، واملأ نفسك بالأمل والتفاؤل بأن القادم بإذن الله أفضل وأجمل إن شاء الله.

0: وتعب الروح منها كل أطياب الحياة.
1: أحبت في الله، لا تنسوا موعدكم اليوم ومع برنامج موكب النور مع فضيلة الدكتور إبراهيم أبو محمد والشيخ عضيد الرباعي اليوم أربعة. إذن أحبتي الله، إلى هنا تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكون قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس إذا كان في العمر بخي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا. كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير أينما كانت وأينما وجد المسلمون. أسأل الله أن يكونوا بخير بسبب هذه الأيام المباركة ألا وهي أيام ذي الحجة. أقسم بها الله سبحانه وتعالى قال وليال عشر في مطلع سورة الفجر، والفجر وليال عشر. طيب، ابتداء نحن في موكب النور اليوم نريد أن نركز على هذه الأيام العشرة، لكن سنخرج ثم نعود، نخرج ونعود بطريقة مختلفة إن شاء الله، لأن عودناكم أن نقدم كل جديد بكوننا محظوظون، وهذا البرنامج الوحيد المحظوظ في هذه القارة كوني أكون ضيف على سماحة مفتي عام القارة الأسترالية. هذا شيء، لكنه خادم القرآن شيء أعلى وأبلغ، وهذا هو اللي دائما أحاول أستفاد منه. لذلك تجدون لا أسأل سماحة المفتي عن فتاوى أو شيء من القبيل، بل أسأل عن الفكر وعن القرآن الذي هو إن شاء الله سيكون هادينا في الدنيا وفي الآخرة. بداية نرحب بضيف الدائم لبرنامجنا سماحة مفتي عام القارة الأسترالية فضيلة الدكتور إبراهيم محمد. السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم اليوم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله شكر. نحن في نعيش في نعمة صح؟ في استراليا
1: أكيد،
0: غيرنا لا.
1: لا والله، يعني كل خلق الله يعيشون في نعمه، يعني هو وجودهم أصلا من مننه الكبيرة.
0: لكن عندهم حروب.
1: ممكن اختبارات، ويعني ربنا سبحانه وتعالى بيموحز بها الناس.
0: وحتى الذين كانوا آمنين اللي هم مثل إخواننا المسلمين في الخليج، كانت الشعوب آمنة والحكومات آمنة، الآن هم في حالة ابتلاء.
1: هو أنت لن تكون آمنا إذا ملكت طعامك وشرابك وبيتك ووظيفتك، لن تكون آمنا إلا إذا ملكت ما تدافع به عن نفسك، عن عرضك وشرفك ومقدساتك. وإلا تبقى يعني هو احنا فاهمين الحياة ان احنا نيجي بس عشان نتبسط وناكل ونشرب ونهيص ونلعب ونفرح ونبني بيوت ونعمل مصانع وانتهى الأمر؟ يعني
0: طيب،
1: لا، الحياة ترانزيت وهترجع، هتروح المحطة الأولى اللي انت جاي من عندها أصلا.
0: يا أيها الإنسان،
1: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
0: والنص الآخر،
1: إن إلى ربك الرجعة.
0: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك
1: كدحا فملاقيه.
0: حلقة. صلى الله عليه
1: وسلم. والدين عاوز الناس يعيشوا رجال، يعني
0: نسأل الله التوفيق للجميع. طيب دكتور، فقط نتأكد أنه نعم نحن على الهواء مباشرة، بارك الله في طبعا المخرج أسامة، يعني جهوده جبارة
1: الله يكرمه يعني وبارك فيه، والله يا ربنا يتقبل فيه دعاء دعوتنا يعني.
0: آمين يا رب العالمين. وأيضا دكتور سهر، لكن هو يدير أكثر من برنامج الصراحة.
1: نعرف،
0: ونحن نعلق عليه يوميا، نطلع لبرنامج جديد.
1: نعم، هو أداها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مشاهدين الكرام والأعزاء، يعني حياكم الله في كل مكان. كما تعلمون أن هذه الأيام عشرة، بضمنها يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، أيام مباركة، أيام لها شرف كبير وشرف عظيم اليوم، لكن الليلة شرف العشر الأواخر من

0: رمضان أعلى. هذا كان والكلام معلوم لدى حضراتكم. سؤال اليوم: المعلومات المعروفة سوف لا نكررها. ما من أيام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله مثل هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا أفضل من اللي يروح يستشهد مع كل أمواله يأخذها للجهاد، هذا أفضل من اللي يعمل عمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ مفتوح إن شاء الله تسبح زيادة، حتى لا أدخلك في تفاصيل، اللي يصوم، اللي يسبح، اللي يصل رحمة، اللي يقرأ قرآن زيادة، يصلي زيادة، تصلي سنة الظهر الضحى 2، صليها 4 في هذه الأيام. أبسط شيء عمل صالح. لكن نريد أن نذهب برحلة. هذه الكلام اللي ذكرته لما يكون هناك نستضيف أحد المشايخ حفظهم الله جميعا، لكن عندما نستضيف مفكر إسلامي نطلع درجة زيادة مع حضراتكم. طبعا نرحب باتصالاتكم، قصدي بمداخلاتكم على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم في كل من يعني حاول يدخل معنا على البرنامج في استفسار أو سؤال فيما يخص الموضوع. دكتور، سبق وأن حضرتك يعني تكلمت قديما عن، ليس حديثا، قديما عن الحج هو القصد، معلومات عامة الكل يعرفها. هناك إجراءات نعملها في الحج، خطوات تسمى مناسك. هذه الخطوات فيها 4 أو 5 خطوات رئيسية، مكونات الحج إن صح التعبير. هناك ذكرت حضرتك مصطلح الأسرار والأسوار. الأسوار،
1: الأسوار
0: طيب نبدأ، ما معنى الأسرار والأسوار ثم أدخل في التفاصيل. تفضل. طيب. حضرتك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: اللهم إنا نتوسل بك إليك، ولا أعز منك عليك، أن تصلي على حبيبك محمد وأن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا بك علما، وزدنا عرفانا بجلالك وجمالك وكمالك، وزدنا حبا لك وامتسالا لأمرك، وزدنا ولاء لدينك ووفاء بعهدك.
0: آمين.
1: وتصديقا بوعدك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فعلا يا شيخ حضيط، هو فيه الأسوار وفيه
0: الأسرار.
1: الأسوار يبحث عنها الفقيه، لأنها هي الأحكام الشرعية المتصلة بالفرض والسنة والواجب والمستحب ومثل هذه الأمور، وهذه يبحث عنها الفقيه.
0: الفقيه؟
1: الفقيه، نعم
0: نعم.
1: الفقيه يعني والمسلم يلتزم، يأخذ من الفقيه ويلتزم.
0: جميل.
1: بما يفعل. هذه هي الأسوار. السور هو الذي يحدد المساحة، ويحدد المساحة بحيث أنه يقول لك هنا في حركة، هنا ما فيش حركة، هنا مسموح، هنا ممنوع. واخد بال حضرتك؟
0: يعني القانون افعل ولا تفعل،
1: يعني القانون بالضبط افعل ولا تفعل. القانون يعني المباحات ويعني المحظورات في مقابلها، يعني الواجبات ويعني بعدها السنن، يعني ترتيب الأمور بالشكل المطلوب بحيث تكون العبادة صحيحة.
0: نعم.
1: هذا هو السور، يعني السور هو الأحكام الشرعية المفصلة لكيفية الأداء وتصنيف كل حكم من موقعه. الحكم ده واجب، الحكم ده ركن، الحكم ده سنة، الحكم ده مستحب.
0: نعم.
1: الحكم ده يجوز، الحكم ده لا يجوز، وهكذا.
0: نعم.
1: هذه هي الأسوار. أما الأسرار، فالأسرار شيء آخر. هي لماذا؟
0: سؤال لماذا في كل من هذه الفقرات والأركان؟
1: نعم. الأسوار كيف؟ الأسوار كيف؟
0: صح.
1: الأسرار لماذا؟ لماذا نفعل هذا؟
0: ألم نؤمر أن ننتهي عن لماذا؟
1: لا،
0: أن نسلم ونطيع لله.
1: ما هي ده في البداية. انت مأمور بأنك تطيع وتسلم تسليم مطلق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
0: جميل،
1: عظيم،
0: جميل،
1: عظيم جدا. إنما إنك تعرف دي مسألة أخرى بقى. أنت كده سلمت هتعمل اللي أمر به سيدك، مظبوط؟ إنما لما تعرف بقى سيدك أمر بكده ليه، أمر بده ليه، والسر وراء الحكاية دي إيه، واخد بالك، هتشعر وإنت بتشتغل بمتعة، هتشعر بجمال، هتشعر بلطف الحق جل جلاله، هتشعر بعنايته لك وحرصه عليك، والمعاني الجميلة اللي بترسل إليك عبر كل سر من الأسرار تعرفه، تدرك قد إيه ربك بي بي بي يعني بيكرمك، بيعزك، بيدللك، بيفتح لك الأبواب رغم كل اللي أنت بتعمله، رغم كل ما صدر منك، بس أنت جيت عنده، أنت جيت عنده
0: نعم،
1: وفتح لك الباب، يجي بقى إيه، يستضيفك بقى، يكرمك. فالمتعة بقى في المعرفة، المتعة المعرفية بقى دي في في في في في, في الأسرار.
0: هل هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل عندما قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكره فإنه،
1: هي بتوصل لكده، هي دي الغاية، ده السقف،
0: يعني الذي يريد أن يكون محسن
1: ده منتهى ما يمكن أن يتطلع إليه البشر، إنه يبقى في القرب من الله، في الأنس به، في حضرته.
0: هذا يتطلب فهم،
1: يتطلب فهم،
0: وهذا الموضوع حلقتنا اليوم.
1: يتطلب فهم.
0: نعم.
1: مع الأسف الشديد، وأنا يعني أكرر هذا، إن إحنا ما بنتكلمش في الأسرار ولا الأنوار إلا يعني الناس ما يقترب موسم الحج بيبقى التركيز كله أعمل إيه، أنا رايح مش عارف حاجة،
0: اللي هو كيف،
1: اللي هي الكيف، أعمل إيه، أقوم بإيه.
0: الناس دكتور، الناس بسطاء،
1: مظبوط، بس إحنا مطلوب إن إحنا نرتفع بيهم، مطلوب إنهم يفهموا،
0: يعني
1: مطلوب، أنا عايز أمتعوا، عايز أمتعوا بالسر،
0: يا الله،
1: واخد بال حضرتك؟ يعني أنت في فرق بين أنك أنت تحط أمام واحد حاجة كده وتقول له أعمل دي، وبين أنك تقعد تقول له أنت في هنا هتبقى بتعمل كذا وكذا، ده عشان كذا كذا كذا. أنت كده بتمتعه، بتخليه يفهم يعني حتى الصنعة اللي بيعملها، حتى الأداء اللي بيأديه.
0: يعني تريد تقول حضرتك يعني بدل أن تكون من العوام يمن تقصد الحج، كن من الخواص.
1: أصل هو أنت مطالب بأنك تتعلم من أول ما بتنزل يعني من بطن الأم إلى أن تودع الحياة، مظبوط؟
0: صح.
1: أنت مطلوب أنك تتعلم، وفي مقدمة ما يجب أن تتعلم ما يصح به دينك، ما يصح به دينك.
0: إذن هاي الأسرار، الأسوار، ما يصح به الدين هو الأسرار،
1: هو الأسرار والأنوار،
0: لا الأسوار، عفوا،
1: الأسوار،
0: ما يصح به الدين هي الأسوار،
1: هي الأسوار،
0: صح،
1: بالضبط.
0: طيب،
1: عشان تدخل في الدائرة دي تبقى صح، واخد بال حضرتك؟ ده معسكر تدريب، الأسوار معسكر تدريب عشان تعمل إزاي. إنما السر وراء اللي انت بتعمله بقى، انت داخل معسكر التدريب ده اذا كنت بتعمل رياضه مثلا عشان تربي عضلات،
0: صح،
1: وعشان تبقى لياقتك عاليه، وعشان تبقى قادر على اداء المهام اللي هتوكل اليك،
0: صح،
1: واخد بال حضرتك؟ بس بقى لما تؤدي هذه المهام وانت فاهم،
0: احسن
1: بكثير،
0: افضل بكثير،
1: بكثير.
0: بالمناسبه دكتور، نحن نطلبها في كل شيء،
1: مظبوط،
0: نطلب في مجرى مفردات حياتنا، نطلب لماذا. انت تريد ان تقول ببساطه، طب تعالوا هنا ايضا نقول لماذا.
1: مظبوط. لما تدرس بقى الاسرار دي، هتلاقي نفسك بتدخل في بحر من الانوار. لما تدرس الأسرار هتلاقي نفسك بتدخل في بحر من الأنوار.
0: طيب.
1: الإلهية.
0: جميل جدا.
1: أنوار الطاعة.
0: طيب. نعم. دكتور اليوم أنا يعني المحكومين إحنا مع الأسف
1: بوقت. محكومين لغاية صلاة الظهر.
0: صلاة الظهر. طيب.
1: محكومين بخمسين دقيقة مثلا 54 دقيقة.
0: يعني تقريبا للحدود هذه. دكتور دعني أقول لك السر اللي هي الخطوة أو المنسك أو نقول لك السر أنا أوجز وأجمل حضرتك تدخل في الأسرار. الإحرام. كل المسلمين يعرفون الإحرام هو أن بنية معينة أنا دخلت إلى أذهب إلى أداء هذا المنسك الحج فريضة الحج بنية معينة من مكان معين هي حددها الشارع رسول الله السلام ذي عرق وذي الحليفة وغيرها وغيرها وبلبس معين للرجال وبمن محظورات مباحات كانت أصبحت محظورات اللي هي قص الشعر قص الأظافر التطيب الاقتراب من النساء هذه الإحرام.
1: طيب نعم.
0: كل يعرف
1: السر فيه
0: السر تفضل.
1: السر في هذا الإحرام أنه يذكرك بنهاية رحلتك في الحياة الدنيا.
0: كيف
1: تتجرد من كل شيء وبإرادتك
0: صح
1: ثم ترتدي ثوبا أشبه ما يكون بالكفن. هذه أول حاجة. هذه أول حاجة. وتذهب إلى الله بهذه هذه أول سر.
0: أول سر.
1: هذه أول سر. السر الثاني هو مين اللي بيلبس الحكاية دي؟
0: الرجال.
1: كل حج.
0: كل حج نعم.
1: كل حج. الغفير والمدير والوزير ورئيس الدولة وأي بني آدم رايح هذا المكان لازم يلبس كده.
0: طيب برحلتك. يعني قصدك أنه تساوي الطبقات؟
1: شوف مش بس مساواة الطبقات ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كل واحد مسؤول عن نفسه صح. وكل واحد بيلبس هذا الثوب واخد بال حضرتك وما فيش استثناء على الإطلاق فيبقى دي بتذكرك بوقوفك أمام الله سبحانه وتعالى
0: يعني توحيد الملابس تذكرنا أنه
1: توحيد الملابس شوف في توحيد في الهيئة وتوحيد في الشعار وتوحيد في الشعيرة واخد بالك يعني دي مظاهر التوحيد يعني بتلف في هذا الكائن شوف وتوحيد في الموقف ما فيش حد بيروح بيستثنى مثلا ويعني يقف في الملتزم لوحده وفضله المسجد
0: لكنها تحصل
1: ما بيحصلش لا بيحصل في العمرة بس في الحج ما بيحصلش كده بالحج يعني ممكن يطوف وراه اتنين بتاع
0: طب دكتور من ناحية المساواة بين البشر من غني وفقير ومثل ما ذكرت حضرتك رئيس والفقير
1: مزبوط
0: طب ما ممكن الدولة السعودية غنية وتوفر ثوب اللي هو جلبية أو دشداشة أو العباية أيا كانت تسميته مجاني لكل حاج ونتساوى كنا في الثوب
1: ما ينفعش
0: ما حتساوينا كنا في الثوب
1: ما هو الفرق بين بقى بين ده وده إن ده تشريعك أنت لكن التاني تشريع ربنا
0: الله
1: ومحدش له سيطرة على هذا المكان غيره ده بيته هو لما أكون جاي لك بيتك تفرض عليا الملابس اللي أنت عايزها لكن لما أكون رايح لربي هو اللي يفرض عليا ما حدش تاني يفرض عليا خالص أبدا
0: مثل ما الحق للبشر أنه يفرض مثلا ملابس معينة في حفلة معينة تكريم ولا حفلة
1: مثلا في حفلات ما مش ممكن تروح بيها بقميص نصكم ولا من غير كرافطة لازم تبقى لابس زي كامل
0: ما توزيع الأوسكار لازم بدلة سموكن وما أعرف
1: ماشي مثلا يعني واخد بالك طيب لما ربك بقى لأنه عايزك عبد
0: لا إله
1: إنما هناك أنت رايح سيد أنت رايح في الأوسكار أنت رايح ممثل أو رايح مخرج أو رايح فنان أو رايح مبدع أو رايح معرف فأنت رايح بنفختك
0: صح
1: إنما هنا أنت رايح لسيدك فعايزك عبد
0: فالملابس هي
1: ملابس العبودية ولذلك اسمه الإحرام يحرم على نفسك ما كان مباحا منذ لحظات ده نمرة واحد وفي العملية دي بقى ايه فيها تمرين على الضبط الإرادي بقرار منك انت تقدر تحط ريحة
0: لا
1: مش هتحط مظبوط
0: صح
1: تقدر تلبس ملابس تقلع دي وتلبس ملابس غير ده تانية، مش هينفع برضو، واخد بال حضرتك؟ يحرم عليك الصيء. وشوف بقى، بعلمك الأدب، بعلمك الأدب مع المكان ومع الزمان، واخد بال حضرتك؟ ومع الكائنات. انت لما بتدخل في الإحرام ممنوع تقتل أي دبة، ممنوع تصطاد، ممنوع تضرب، واخد بالك؟ ممنوع تقطع شجرة، مظبوط؟ مظبوط.
0: هي العجيبة دكتور، أنا نظرت في هذه القضية، ممنوع أقطع شجرة. طب الكائن الدابة فهمنا، بعيد عنك يعني، أسألكم الله. طب الشجرة لماذا لا أقطعها؟ الشجرة
1: بقى أنا هقول لك،
0: هي حتحس يعني.
1: السر بقى،
0: السر،
1: السر إن كل هذه الأشياء كانت مسخرة لك قبل الدخول في الإحرام.
0: تمام،
1: مظبوط،
0: تمام.
1: وكانت يعني تؤمر تؤمر فتطاع منك، مظبوط؟
0: صح.
1: هنا بقى بيحولك انت، بيحول ما كنت تستمتع به الى انه يبقى هو
0: مساوي.
1: هو لا، مش مساوي، يعلمك حرمة الاشياء.
0: يا الله، فلذلك هو الاحرام.
1: الاحرام يعلمك حرمة الاشياء، ويدخلك في يعني سيستم من الأدب غريب جدا. حتى أظافرك ممنوع تألمها، حتى شعرك ممنوع تقصه، واخد بال حضرتك؟ حتى ريحة عرقك ممنوع تزيلها بريحة.
0: إذن هي فعلا
1: روح تغسل، إنما ما تزيلهاش بريحة.
0: فعلا عبودية، يعني
1: عبودية كاملة،
0: يعني لما
1: عبودية كاملة.
0: نسمع عن العبيد أو نراهم في التلفاز، العبيد كيف كانوا يعاملوهم.
1: دي عبودية كاملة، وهي عبودية. ما هو الحج قائم على إيه؟ مش قائم على هوى، قائم على هوية.
0: قائم على هوية،
1: على هوية، هوي
0: هوي.
1: الهوي ده معناه
0: القصة،
1: خضوع.
0: قصة سيدنا إبراهيم. نعم نعم،
1: بالك. خضوع، خضوع التام، مظبوط.
0: نعم.
1: الهوى هو العشق أو الحب في بدايته أو في وسطه أو في غايته، إنما الهوي هو أن تسقط بإرادة سيدك لا بإرادتك أنت. ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي، مش تهوى، تهوي إليه.
0: إليهم.
1: وهناك في القرآن الكريم نوعين من الهوي، نوعين من المادة دي نفسها، الهوى والهوي. في نوعين من الهوي، نوع يقصف بصاحبه إلى سواء الجحيم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
0: نفس الكلمة شبهها في سيدنا إبراهيم، في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام.
1: تهوي، هي نفسها
0: نفس الكلمة.
1: فدهوي يذهب بصاحبه إلى سواء الجحيم، وهناك هوي آخر يرفع صاحبه إلى مقام القرب والأنس.
0: لا إله إلا الله،
1: واخد بالك؟
0: لا إله إلا الله.
1: احنا بنهوي في صلاتنا،
0: صح؟
1: الهوية ده بيحصل في صلاتنا، بتبقى واقف ممشوق القامة كده وعمال تقرأ، واخد بال حضرتك؟ وبعدين تركع،
0: مرحلة أولى،
1: ده الخضوع، واخد بالك؟ ده الخضوع، ده بداية الاتصال. طب وكمان الاتصال في السجود
0: اللي يأتي عن هوية،
1: ترفع يعني ما بتركحش وبعدين تروح نازل من الركوع للسجود، لا لازم ترفع، لازم ترفع عشان تيجي السجدة وانت واقف،
0: حتى يتحقق معنى،
1: حتى يتحقق معنى الهوي،
0: معنى الهوي. لا إله إلا الله، الله يفتح عليك دكتور.
1: حتى يتحقق معنى الهوي، فتهوي إلى الأرض، هويك إلى الأرض يرفعك إلى عنان السماء لتكون في حضرة القرب والأنس.
0: وعليه هل من الأحسن أو الأفضل أو مندوب أنه الإنسان لما يأتي إلى السجود بعد أن رفع من الركوع يعملها بسرعة أم ببطء يتمهل إذا كان صاحي يعني؟
1: لا هو لابد أن يستقيم ظهره
0: بعد أن استقام.
1: بعد أن استقام،
0: أنا أقصد عملية الهوي.
1: لا، يأخذها بشكل طبيعي.
0: طبيعي،
1: يأخذها بشكل طبيعي. ما هو أصله هوي إرادي، إرادي. هنا بتاعت سيدنا إبراهيم هوي لا إرادي، تلاقي قلبك بيخفق، نعم. تلاقي في حنين.
0: جماعة اللي راحوا الحج لما يجي موسم الحج يشوفوا بالتلفاز
1: يبكوا.
0: نعم يحس بحنين.
1: لهوية بلا إرادة. ما هو سيدنا إبراهيم خطفنا ودانا هناك.
0: عليه الصلاة.
1: دعوته دي عليه. شالتنا. واخد بالك؟ خد قلوبنا.
0: صح.
1: تقدر تقول كده. خد قلوبنا وداها هناك. خد وجداننا كله. خد الوجدان كله وداه هناك. ولذلك اللي راح مرة أو اللي المشتاق وبيشوف واخد بالك وما راحش السنة دي مثلا تبص لقيه يشوف وعينيه بتدمع وقلبه بيخفق يعني ده مكان عجيب جدا.
0: نعم. طب دكتور للوقت هذا الأسرار في الإحرام.
1: طيب. ده أحد أسرار الإحرام. السر الثاني المساواة الكاملة. المساواة في الهيئة والمساواة في الموقف والمساواة في الزمن. واخد بال حضرتك؟
0: المساواة في الزمن تعرف دكتور أصعبهن؟
1: طبعا طبعا طبعا يعني القادر المستطيع لازم يروح يرمي بنفسه إلا إذا كان مريض أو عنده عذر. واخد بالك؟
0: وهذا استثناء لكن القانون
1: القاعدة فكل واحد لازم يذهب إلى هناك فيبقى الغفير بجانب الوزير بجانب الرئيس كله
0: وأصحابهن
1: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
0: يا الله.
1: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
0: دكتور عرفة أيضا مساواة في الزمان يعني يعني مثل الرؤساء العرفة بتاعتنا نخلصها قبلكم إحنا ممكن لا مش مسموح ولا لا
1: او نعمل لهم الحج مثلا في الربيع
0: لا خلي الحج ما مش هم كله امورهم مكيفه الرؤساء والطغاة والجماعه الله يهديهم والله يهدهم يعني ممكن عرفه يوم 7 نعملها احنا لوحدنا
1: نقف بعيد عن الزحام ما ينفعش
0: ما فيها مجال
1: لا ما ينفعش
0: طب ماذا قادة الأمة
1: ولو قادة العالم ولو قادة العالم أصل أنت رايح للغني أنت رايح للغني
0: والله لاحظت دكتور يعني الآن من كلامك المساواة في الوقت هذه يعني تكاد تكون أكبر
1: تماما ولما حتى حط استثناء قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى جعلها للجميع
0: صح
1: مش مش مش الـ مش الـ الـ الرؤساء يتعجلوا من حقهم يتعجلوا والباقيين يستنوا لا ده استثناء للجميع
0: انا وراي امه لازم اقودها وانا رئيس
1: وانا وراي معزه مثلا انا زيك انت رئيس دوله وانا راعي غنم
0: ما عندي شيء أسويك لا إله إلا الله جميل دكتور
1: أسويك
0: ملحظ جميل جدا
1: أسويك واخد بالك أسويك يعني بتلاقي حاجات ال مثلا النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات رحم الله المحلقين
0: اللي هو
1: يحلق شعره على شعره بعد بعد في بعض الناس اول ما يروح من هنا حلق شعره يا عم انت اسال الله يرضى عليك الشعر ده احنا عايزينه
0: عشان
1: الشعر ده هيبقى جزء من شعيره وجزء من شعار واخد بال حضرتك يعني خليه موجود عشان ده جزء من شعيره وجزء من شعار ما تقصوش الا بعد الاحرام حتى احرام العمره ما تقصهاش جامد خلي بعد طواف الإفاضة شيل ده بقى كله أو بعد في التحلل الأصغر
0: سبحان الله فعلا حتى مثلا رئيس أو وزير تشوفه حالق وين والله كان في الحج تساوى مع
1: طيب سر الحلاقة دي إيه
0: فيها سر
1: طبعا سر الحلاقة دي
0: لا ما احنا رحنا على ركن بعيد الآن
1: طبعا خلينا ماشيين واحدة
0: طيب معاك. بعد الإحرام يأتي المنسك اللي بعده هو منسك الطواف طواف
1: هو التلبية
0: التلبية هذه من ضمن الإحرام
1: طبعا
0: كلها أدوات بروسيجر وصلنا إلى الخطوة اللي بعدها
1: وبيقولها كل حد وبيقولها كل حد كل أحد
0: أيضا نتساوى فيها.
1: طبعا.
0: طيب نأتي إلى السور الآخر وهو الركن الآخر وهو الطواف. طواف يحصل في القدوم، طواف العمرة، طواف الإفاضة، الطواف كمن هو عبارة عن أنه الحاج أو المعتمر يبدأ من نقطة معينة ينتهي فيها،
1: اللي هي الحجر الأسود، ويبقى البيت على شمالك،
0: البيت على الشمال. ويطوف يلف حول الكعبة 7 مرات، مندوب لأن يقول هنا دعاء وهنا دعاء وفي كل ركن دعاء. هذه هي المكونات الطواف. أنا بعدين أجيك إلى الأسئلة اللي تطرح من قبل مسلمين مع الأسف، لكن أين الأسرار؟ وين السر؟ طب ليه السر؟ طب أنا قوي، خليها 20 مرة شوط. كل دورة تسمى شوط. أنا بسهل اللغة للناس يعني. طيب أنا شاب والعب جيم، أريدها 20 شوط وأقدر أخدم. ألم تقولوا أنتم العلماء أنه واحد ممكن الشاب ممكن يصلي 70 ركعة هو حر في بيته؟ طب أنا أريد أطوف 20 شوط وأنا قوي.
1: تقدر كل صلاة تروح تطوف، بس ما تطوفش 20 شوط ورا بعض. ليه بقى؟ لأنه هو أنت بتطيع الأمر ولا بتطيع الآمر؟
0: بتطيع الآمر. أطيع الأمر؟
1: لا، ده أنت بتطيع الأمر في الأصل.
0: بطيع الأمر.
1: الأمر.
0: نعم.
1: طاعة الأمر عايزها 7.
0: بس أنا أقدر أكثر.
1: حتى لو تقدر، عايز تورينا شطارتك؟
0: نعم.
1: بتدخل البيت كم مرة؟ بتدخل البيت الحرام كم مرة؟ 5 مرات في اليوم.
0: صح.
1: روح بدري وطوف في قبل كل فريضة.
0: لكن الأمر قال 7.
1: ده طواف التحية. ما هو عمل لك البيت ده التحية بتاعت البيت ده، التحية بتاعت أي مسجد صلاة
0: ركعتين
1: إنك تصلي فيها.
0: صح.
1: التحية بتاعت هذا البيت بالذات هي طواف. تقدر تروح قبل الفجر تطوف.
0: لا بس هو أنا أقصد على أي طواف 7، لا أكثر ولا أقل
1: أبدا،
0: لأن الله قال.
1: واخد بال حضرتك؟ وبتطوف حوالين إيه؟ حوالين حجر. الله، يعني الحجر ده مقدس بالنسبة لك؟ ليه؟
0: لماذا تنكرون على الآخرين عندما يعظمون أحجارهم؟
1: طب انتوا مش انتوا جايين يا جماعة عشان تمنعوا عبادة الأصنام؟ الأصنام دي كانت حجارة.
0: صح.
1: طب بيت حجارة. هو بقى ده التقابل بقى، ده التقابل.
0: ما معنى التقابل حاضر؟ طيب
1: التقابل انه انت مأمور انك ترجم حجر آخر هناك.
0: صح.
1: هترجمه.
0: صح.
1: والحجر ده يبقى مقدس، يبقى كأن الأشياء لا تقدس، الحجر لا يقدس لذاته، إنما يقدس إذا أمر الله به.
0: يا سلام.
1: عشان تعرف حتى أن الأشياء، حتى أن الجمادات، حتى الجمادات فيها مكرم ومهان،
0: كما في الأزمان والأوقات،
1: كما في الأزمان والأوقات فيها مكرم ومهان. حجر مكرم يطوف حوله كل الخلائق الذين يفدون إلى هذا البيت، العظيم فيهم الكبير والصغير وكله يطوفون حوله ويقدسونه ويدخلوه وهم على طهارة، يدخلونهم على طهارة،
0: عبودية وذلة كاملة
1: كاملة. واخد بال حضرتك؟ طب يعني السر بقى، خلينا هنعمل يا عم الشيخ اللي انت بتقوله بالظبط، ومؤمنين بيه ومسلمين لله سبحانه وتعالى، بس ليه عمل لنا البيت مادة كده؟ مظبوط؟
0: نعم. سؤال مهم.
1: انت عندك العبادات كلها عبادات تكاد تكون معنوية. يعني التوحيد حاجة معنوية.
0: معنوية.
1: واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: التوحيد حاجة معنوية.
0: صح.
1: مظبوط. الذكر حاجة معنوية. الصلاة حاجة معنوية. مظبوط؟
0: نعم.
1: بس انت كائن مكون من روح وجسد، الحاجات المعنوية كلها بتؤدي إلى يعني المحافظة على طهارة الروح وسمو الروح. طيب والجسد محتاج برضو حاجة تقابله تبقى مادية، يوم يعمل لك البيت ده من طوب ويقدس هذا الطوب الحجر، يقدس هذا الحجر عشان تبقى مادة في مقابل مادة.
0: يعني لو فرضا دكتور، احنا نناقش افكار حضرتك يعني ونتعلم، لو ازيحت الكعبة المشرفة وفقط شيء رسم بالأرض حدود طوفوا بهذا الحدود. وين حيكون الفرق؟
1: الفرق كبير،
0: 7 أشواط وكل شيء نفعله 10 على 10، لكن البناء الكعبة
1: بالطوف حول لا شيء، بالطوف بشيئك وانت شيء
0: صح.
1: حول لا شيء، إنما أن يحطوا محسوس كده وإن يجعل فيه البركة وإن الوقوف في الحتة دي والدعاء هنا مستجاب والصلاة هنا مطلوبة والدخول هنا من حجر إسماعيل، ده ترتيب، ترتيب بيعمله لك عشان يقابل المادة بالمادة ويقابل الروح بالمعنى.
0: يعني لو كانت الأرض فيها فقط الأنبياء ممكن ما يحتاجون جماعة الأنبياء عليهم السلام جميعا ما يحتاجون البناء هذا، بس الأرض هي مش ليست أنبياء، هي ناس عاديين يحتاجون المادة.
1: ما هو مش احنا اتفقنا ان رحلة الحج رحلة عبودية
0: صح،
1: وبتدخل فيها في بروجرام بتاع أدب، أدب مع الجمادات، وخدنا الشجر نموذج.
0: نعم نعم.
1: أدب مع الحجر اهو، تفعل به ما يأمرك الله، يأمرك بالطواف هنا ويأمرك بالرجم هناك، شايف الفرق؟
0: صح،
1: يعني بتؤمر بالطواف هنا وتؤمر بالرجم هناك. يبقى إذن في الكنترول الأصلي أو يعني تقدر تقول مدار هذا الموضوع كله على التسليم الكامل لله، أن تسلم له فيما أمر به. ولاحظ حاجة، لاحظ أنه المؤذن لهذه الفريضة كان نبي الله إبراهيم
0: عليه الصلاة والسلام،
1: مر بتجربة قاسية جداً، واخد بالك؟
0: صح، معروف.
1: يجيب ابنه يحطه في واد غير ذي زرع، يجيب ابنه وزوجته يحطوهم في مكان لا فيه طعام ولا شراب ولا كذا، والست تسأله كذا مرة ما يردش، فتقول له الله أمرك بهذا؟ يقول نعم، قالت إذن لن يضيعنا. ده معنى صح، لازم احنا ناخده. تسليم الست ابراهيم سلم ابنه فلذة كبده وزوجته وسابهم في مكان الموت فيه محقق، لكن ركنهم الى الحي الذي لا يموت، الى من يحيي ويميت.
0: لذلك انا قلت حضرتك لو كانت الارض كلها او البشر كلهم كابراهيم عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون هذا البناء، لكن البشر أنا وأنت الناس العاديين.
1: طبعا.
0: طيب دكتور، لضيق الوقت أنتقل إلى الفقرة أخرى من مناسك الحج أو فقرات الحج أو مكونات الحج، هي السعي. الأسرار أو معنى السعي هو بناء على ستنا هاجر عليه السلام، 7 أشواط تبدأ من الصفا إلى المروة، تليا تصعد وتنزل تبحث عن ماء لأنه ترك الرضيع. طيب هي هاجر نفسها، أنا عندي سؤال ثم حضرتك يدخل في الأسرار فيما بقي من وقت في قضية السعي. الله لا يضيعنا، قالت لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد راحت تلف على لا، أبقي في مكانك. أين الأسرار في ذلك؟
1: السر في أنه التوكل مكون من جزئين، عمل قلبي وامتثال الأعضاء، عمل قلبي وعمل سلوكي.
0: صح،
1: ولذلك اسمه سعي.
0: صح، سعي
1: العمل القلبي، وعي، وعي بقدرة الله على كل شيء، وأننا في كان فيه ولن يضيعنا، واخد بال حضرتك؟
0: صح.
1: طيب، وهو هو اللي مش هيضيعك، ده يضع فيك غريزة السعي إلى الأسباب.
0: هذا ليس تناقض من هاجر،
1: لا هي سلكة السبب، هي سلكة السبب.
0: ولماذا 7؟ ما كانت صعدت أول مرة لا يوجد أحد، مرة ثانية يوجد أحد، ترجع تنتظر الموت أو الفرج من الله؟
1: عشان في آخر شوط كان الفرج. هي في آخر شوط شافت إيه؟ شافت الطير بينزل عشان المية نبعت والمكان ما فيهوش مية، فشافت الطير. فالسر جه بعد بعد بعد بعد بعد الامتثال للأمر وفعل السعي كتطبيق،
0: أو أنه 7 أشواط لها علاقة كأنها أم، وغريزة الأمومة أصرت تبحث مرة واثنين وثلاثة 7 مرات.
1: مهدي الدوافع، دي الدوافع. لكن احنا بنتكلم على الاسرار، يعني ربنا خلق فيها الدوافع على انها تبحث لولدها ولنفسها عن ماء. صح. ماء اولا قبل الطعام.
0: صح.
1: لان الماء ده فيه باستمرار الحياه.
0: صح.
1: انما الطعام يجي بعدين. فهي سعت، هذا السعي كان مصحوبا برجاء وامل في الله سيتحقق. مش هي قالت لن يضيعنا؟
0: صح. قبل ما يغادر زوجها
1: قالت له طب خلاص توكل على الله انت.
0: طيب
1: هو احنا بقى هو لن يضيعنا، ما دام ده امره يبقى ما يضيعناش. لماذا؟ لانها تعلم انه كريم، والكريم لا يضيع من كان في كنفه.
0: سبحان الله.
1: ولذلك سعت، قالت انت عليك، انا متاكده انك هتجيب.
0: اذا هاي قمه،
1: بس انا ابحث هشوف هتجيب لي فين، هتجيب لي فين وتجيب لي امتى، هتجيب لي فين وهتجيب لي امتى. العطاء بقى كان فين؟ كان في داخل الحرم.
0: يا الله.
1: في العطاء كان في داخل الحرم،
0: يعني بطبيعه البشريه قالت ممكن من هذه الجهه وهذه
1: الجهه. طبعا
0: تشوف يعني
1: وبعدين يعني هي لماذا سعت في هذا المكان بالتحديد؟
0: صح.
1: لماذا سعت في لماذا لم تسعى في مكان اخر
0: اقرب تلين يمكن
1: مثلا
0: لموقعها؟ وين انزلها سيدنا ابراهيم؟
1: هو الحاجه بتاعت اسماعيل، لانه لما عطش وابتدى عايز
0: ميه
1: الحاجه جاءت هنا، فهي بتبحث في محيط الطفل.
0: يعني لماذا لم تصعد إلى جبل أبي قبيس
1: مثلا؟
0: كبير يعني
1: كبير. هي بتبحث في محيط الطفل، لأن الأول لازم، والعقل بيقول كده إنك لازم تعمل مسح للمنطقة اللي انت فيها الأول فيها ولا ما فيهاش.
0: وهي ست يعني قدراتها محدودة. يعني تصعد على التل
1: جبل. تصعد على التل هنا وتصعد على التل هنا، واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: وبعدين في آخر شوط كان الفرج، بصت لقى طيور بتنزل وفي ميه نبعت من الارض.
0: اذن الاسرار في عمليه السعي نلخصها حضرتك بانه التوكل الحقيقي كان
1: التوكل الحقيقي مكون من حاجتين، واخد بال حضرتك؟ التوكل على الله عمل قلبي ثم عمل الجوارح. لابد من عمل الجوارح، وعمل الجوارح ده عمل في الاسباب، هو السعي اللي عملته السيدة. ولأن هذه السيدة كانت صادقة في توكلها على الله خلد الله هذا الفعل.
0: وأنا هذا سؤالي الآخر، لماذا؟ يعني لماذا احنا نقلد سيدة عليها السلام على راسي من فوق؟ طب ليه نقلدها احنا؟
1: عشان نتذكرها وهي تأخذ الأجر، هي اللي عملت السعي ده، يبقى هي اللي هتأخذ أجر كل من سعى في هذا المكان، كل من جاء إلى هذا المكان وسعى فيه لها نصيب من هذا الأجر.
0: كل واحد يسعى
1: طبعا
0: في عمره أو في حاجة لازم السعي طبعاً. موجود كفقرة.
1: ده التخليد من الحق جل جلاله، أنه يخلد عمل هذه السيدة لتكون نموذجا للمرأة المتوكلة على الله، الراعية لمسؤولياتها، الحافظة لحد ربها، المؤدبة مع جوزها اللي ما ردحتش.
0: هذا موضوع آخر دكتور.
1: يعني ما قلتلوش انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بودين انت رايح فين؟ انت جايبنا هنا ليه اصلا؟
0: فالمرأة اليوم اذا زوجها تبرع لغزة او لاي مكان بمبلغ يعني شوية يعني 1% من ما يمتلكون
1: تعمل له
0: ما البيت اولى من الجامع.
1: طبعا
0: اللي
1: تفتي بقى،
0: اللي يحتاج البيت
1: يحرم على الجامع. جابت فتوى.
0: صحيح هذا
1: دي فتوى شيطانية. مال فين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ده قلب الموازين، قلب المعايير. دي فتوى شيطانية دي، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع.
0: دكتور في ناس رجال أعرفهم لا يتبرع يعني لأنه يخشى غضب الزوجة. والزوجة هذه تروح للحج وتعمل مثل ستنا هاجر، فهي التزمت بالأسوار
1: ولم تفهم ولم تدرك السر. ولم تدرك السر.
0: سبحان الله.
1: والغريبة أنه ربنا عفى كل الستات في هذا المسعى من الهرولة اللي كانت بتعملها السيدة هاجر.
0: والله المفروض يهرولون. أليس المفروض يهرولون؟ مش إحنا أمنا هذا.
1: بس هي لما هرولت هرولت وكانت لوحدها.
0: صح.
1: إنما هرولتهم بقى وإحنا شايفينهم ده هتعمل مشكلة.
0: صح.
1: وضع
0: لها قوانين أخرى ولا يضرب النبي أرجلهن.
1: طبعا ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لأنه عارف إن في من يقصد هذا. من يقصد الإثارة.
0: نعم دكتور. طب هذا عندنا 5 دقائق.
1: نعم.
0: لا نستطيع أن ندخل في منسك أو خطوة أخرى من خطوات الحج، لكن نصائح عامة دكتور، يعني كيف ترى أنه الأمة الإسلامية الآن في
1: الوضع؟ نقول عايزين بس
0: خمس دقائق عندي دكتور.
1: نتكلم بس في التحلل في الحلق بس عشان
0: طيب مشكلة
1: معناها يكتمل بس.
0: تفضل دكتور.
1: الحلق ده النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا بالرحمة للمحلقين، ورحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المقصرين. والقرآن الكريم قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
0: الله أجاز الاثنين لكنه قدم
1: لكن قدم المحلقين. الحلق كان في الجاهلية علامة، كان العبد الآبق من سيده، الهارب من سيده، الهارب لا عقاب له سوى الموت. عندما يعصر عليه سيده أو يعصر عليه أتباح سيده
0: يقتل. طيب والحلق؟
1: فإذا جاء بإرادته إلى سيده، جاء خاضعا ذليلا طالبا العفو، إذا عفى عنه سيده يكتفي في العفو بحلق شعره
0: حتى يصير عبرة،
1: حتى يبقى معروف أن هذا العبد كان آبقا من سيده ثم عاد إليه.
0: لا.
1: وكذلك نحن قبل الحج كنا آبقين من سيدنا ومولانا.
0: طيب العلماء؟
1: فعدنا إليه وخبر حضرتك فعفى عنا، وعلامة هذا العفو هو قصها هو حلق هذه.
0: طيب دكتور هذا في خصوص العوام أمثال عبد لله، طيب ماذا عن العلماء الربانيين دول؟ لماذا آبقين؟ هم يعبدون الله 24 ساعة ويعملون وصرفوا حياتهم ومهجة حياتهم وأموالهم، ومن مات منهم في السجن وعذب وابن حبس، هذا هل هو آبق؟
1: لا يمن عبد على سيده أبدا، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
0: يتساوى العالم.
1: اوعى اوعى اوعى تتخذ اللي انت عملته وسيلة للدلال على الله. لا، ده دول برضو عارف يقول لك ايه، يقول لك بنا انت ده انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك طب انت من دراك انه قبل؟ ما انا ما اعرفش انه قبل، وانا حتى انا ما اضمنش نفسي، انا ما اضمنش نفسي، ما اعرفش دينيتي كانت شكلها ايه، يمكن يكون قد دخلها شيء، فانا اذهب اليه آبقا كالعبد الآبق، اعود اليه واخد بالك ذليلا خاضعا ليعفو عني.
0: وبالنسبة للستات النساء تقص جزء من شعرها،
1: تقص جزء من شعرها بس،
0: لأن هو قص الشعر بالنسبة للمرأة قمة في الإهانة. يعني أهل إذا يردون يعاقبون امرأة يقصون شعرها، صح؟ فلذلك تعتبر
1: هما دلوقتي بقصوا بيروحوا للقصصين، يعني بيروحوا للكوافير
0: لا لا لا أقصد تقص تجملا بإرادتها. بس كعقوبة الآن غصبا ومجبورة الرجل يحلق قرصنا، المرأة مجبورة تقص جزء من شعرها، هو في ذل.
1: هو في يعني هو الحج كله يجب أن يكون فيه امتثال وذل لله تعالى.
0: طب أنا حر وأنا كريم،
1: وهو ذل يرفعنا ويحررنا ويكرمنا. ما هو شوف يا أستاذ عضيد، العبودية صفة قبيحة جدا إذا نسبت لغير الله، أما عندما تنسب لله فهي عين الكمال وعين الرفعة. ولذلك سبحان الذي أسرى بعبده
0: كان المفروض تكون نبيك
1: نبيه
0: سبحان الله أسرى برسوله
1: برسوله بزعيم قريش. لا، سبحان الذي أسرى بعبده. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا
1: واخد بالك. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، على عبدنا دي دي دي دي ليه بقى؟ ليه العلماء قالوا إنه دايما خير العبد يذهب إلى ربه إلا في العبودية لله. السيد
0: هو الذي يعطي العبد،
1: هو الذي يذهب خيره إلى عبده، فيبقى من المستفيد العبد
0: صلى الله السلام عليك. صلى الله القبول دكتور. يعني انتهى وقت البرنامج صراحة، لأن حذرونا الدكتور سهير والأستاذ أسامة. معنا أمت الله صديقة البرنامج، حياك الله يا أختي، تقول السلام عليكم جزاكم الله خير وإياكم يا أختي وكل عام وأنت أيضا بخير. تقول آسفة، ليست كل النساء وعلى العكس ليس كل الرجال، ولكن لكل قاعدة شواذ. يعني نعم هي تقصد
1: تصل
0: لا لا ما أعتقد
1: قصدك الست اللي بتعترض على أنه جوزها تبرع يعني
0: ها تبرع ها على هذه يا أمت الله. أنا قلت بعض
1: بعض
0: النساء هي اللي تشجع الزوج حتى تستكمل المقولة.
1: بس والله يا شيخ عضيد الأمة فيها خير. الأمة بيطلع يعني احنا هنا في استراليا بيطلع من عندنا أكثر من 100 مليون دولار كل سنة صدقة.
0: كلها من الرجال؟
1: لا كلها رجال وستات والأطفال والأطفال.
0: نعم.
1: 100 مليون، واللي بيسمعني ما يقولش دي مبالغة، لأنه ممكن جدا يدخل على النت وشوف 10 مؤسسات خيرية، 10 بس بيحققوا أكثر من 100 مليون دولار.
0: من وين جابوها؟
1: من من من الداخل، من داخل بتاعك،
0: من مليون و200 استرالي،
1: وبتطلع برا.
0: بتطلع برا. طيب دكتور انتهى وقت البرنامج، وبالمناسبة يعني دكتور أنا الشهادة لله، يعني استكمالا لكلام الأخت، يعني الذين يتبرعون مثل في المؤسسة عندنا في مؤسسة المهاجرين لغزة والحج والغيرة والفقراء بسوريا واليمن، مشترك في رجال وفي نساء.
1: طبعا.
0: وفي وأنا أعتبر هذه القمة، في أسر الأسرة تأتي، الرجل وضعه هذا وبعدين يجي يكلمني زوجتي وبنتي أيضا وضعوا. دول القمة يعني الأسرة كلها ما شاء الله.
1: طبعا طبعا
0: هذه تكامل
1: ده شأن الناس الكرماء الطيبين يعني.
0: نعم نعم
1: دكتور، ربنا يحفظهم ويرعاهم.
0: الله يخليك دكتور، أشكرك على وجودك معنا.
1: الله يحفظك
0: وكل عام وأنت بخير يعني
1: بالصحة والسلامة،
0: بما أنه الأسبوع القادم حيكون العيد بإذن الله تعالى.
1: حيبقى الأربع،
0: حيكون الأربع وعليه برنامجنا يتوقف، نلتقي في الأسبوع اللي بعد
1: إن شاء الله. وأنت طيبين العام والجميع بخير يا رب.
0: الله يحفظكم
1: مرة. ربنا يتقبل الطاعات.
0: آمين آمين آمين. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام اللقاء الأخير قبل عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، ولا تنسوا أن تدعوا لكل أحد، وهذا وصايا عامة يعني تعرفون لكل أحد، وأن تدعوا لإذاعة القرآن الكريم، وأن تدعوا لسماحة المفتي الدكتور إبراهيم محمد.
1: الله يكرمك أنا يا رب. والله أنا أحتاج دعائهم والله.
0: وكنا نحتاج يعني، لا تنسونا من دعوة.
1: أحتاج دعائهم.
0: نعم، أشكر المخرج أسامة ريحاني والدكتور سهير وكل من كان معنا، والأخت أمة الله شريكتنا في البرنامج اليوم. وختاما تقبل تحيات محدثكم عضيد الربيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.

مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه هي الآية الأولى من سورة الإسراء. والإسراء مشهور ومعروف، وهو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس بفلسطين، وكان هذا معجزة من المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم نزل إلى البيت المقدس، ثم عاد إلى مكة. كل ذلك في جزء من الليل وكانت العرب تضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فكان في إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل آية عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل استفتح السورة التي سمعها

سماها الإسراء بتسبيح نفسه سبحانه وتنزيهه عما لا يليق بجلاله من النقائص والمعائب، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. والتسبيح تسبيح الله عز وجل إنما يأتي عند الأحوال العجيبة والغريبة، وكان الإسراء فعلا أمرا عجيبا. فاستفتح الله تبارك وتعالى السورة بتنزيه نفسه عن النقائص والمعائب ومدح نفسه سبحانه على قدرته على ما لا يقدر عليه أحد من خلقه. فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء هو السير ليلا، الإسراء هو السير ليلا، وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بذلك في قول موسى فأسر بعبادي. فالإسراء هو السير ليلا. ولماذا كان الإسراء بالليل دون النهار؟ كان الإسراء ليلا لأن الليل هو وقت السر والنجوى ووقت التجلي الأسمى، ولذلك كانت أكثر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل استجابة لأمر ربي سبحانه، حيث قال عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فكان الإسراء بالليل لأن الإسراء هو وقت السر والنجوى ووقت التجلي الأسمى. سبحان الذي أسرى بعبده. العبد يطلق على الإنسان عموما، فكل إنسان عبد لله سبحانه، ويطلق العبد على الإنسان المملوك لغيره من الناس خصوصا. والمراد بالعبد المذكور في الآية خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وفي إضافة العبد إلى ضمير الرب أسرى بعبده، العبد مضاف والضمير العائد إلى الرب سبحانه وتعالى مضاف إليه. في إضافة العبد إلى ضمير الرب ما فيها من التكريم والتشريف والتنبيه والتنوين على جلالة قدره صلى الله عليه وسلم واختصاص ربه عز وجل به وانقياده صلى الله عليه وسلم لأوامر ربه سبحانه وتعالى. إضافة عبودية النبي إلى الرب سبحانه وتعالى تكريم وتشريف من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. والعبودية لله عز وجل شرف عظيم ومرتبة عالية، وأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأشرفهم قدرا أكثرهم اجتهادا في تعبيد نفسه لله عز وجل. العبودية لله عز وجل شرف عظيم ومرتبة عالية، وأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأشرفهم قدرا أكثرهم اجتهادا في تعبيد نفسه لله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأشرفهم وأفضلهم وأرفعهم عند الله منزلة وأقربهم إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ القمة العليا في العبودية لله رب العالمين. ولقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات التشريف كلها. العبودية لله شرف، ولذلك
وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها في مقامات التشريف كلها. ففي مقام التنزيل قال الله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدعوة قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام التحدي قال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهنا في مقام الإسراء قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. فوصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية له في مقام التشريف كلها، مقامات التشريف كلها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب أن ينادى بعبد الله، فكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءه قوم فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والمراد مسجد مكة بيت الله الحرام. سمى الله تعالى المسجد حراما لأنه في البلد الحرام، البلد الأمين، مكة المكرمة. ولسمي البلد حراما لأنه لا يجوز أن تنتهك حرمته، الحرم له حرمة لا تنتهك حرمته، لا بقتال ولا بصيد صيد ولا بقطع شجر ولا كلا، لقول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، والأقصى الأبعد. وسمي مسجد بيت المقدس بالأقصى لبعده عن مسجد مكة. ومسجد مكة هو أول مسجد وضع في الأرض، ومسجد بيت المقدس هو ثاني مسجد وضع في الأرض. فأول مسجد وضع للناس مسجد المسجد الحرام، وثاني مسجد اتخذ في الأرض بعد المسجد الحرام هو مسجد بيت المقدس. ووصف الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى بقوله: الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى مسجد مبارك، والأرض التي هو فيها أرض مباركة، وبركة المسجد لم تقتصر على تلك البقعة بل امتدت لتشمل الأرض التي حول المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فجوانبه كلها مباركة، وكل ما حوله مبارك، وكل أرض وصفت بالبركة في القرآن الكريم فالمراد بها الأرض المذكورة هنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كل أرض وصفت بالبركة في القرآن الكريم فالمراد بها المسجد الأقصى وما حوله. يقول الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح تجري بأمره عاصفة إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض بيت المقدس. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، بيت المقدس. وقال تعالى عن سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، التي باركنا فأيضا بيت المقدس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العلة من الإسراء بنبيه
صلى الله عليه وسلم من المسجد الأحرام إلى المسجد الأقصى، لماذا كان الإسراء؟ قال لنريه من آياتنا. هذه الحكمة من إسراء الله تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس. الحكمة هي لنريه من آياتنا، يعني بالآيات الآيات الحسية المشهودة المرئية، لنريه من آياتنا الحسية بعدما رأى من آياتنا العقلية. وهذه هي سنة الله تعالى في الأنبياء، يريهم من الآيات ما يقوي يقينهم ويثبت أقدامهم ويجعلهم يتحملون الصعاب والمشاق في سبيل تبليغ رسالات ربهم. قال الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقال سبحانه في حق موسى عليه السلام: لنريك من آياتنا الكبرى. وقد ذكر الله تعالى الحكمة من هذه السنة، سنة إظهاره سبحانه وتعالى أنبياءه على الآيات الحسية المشهودة بعدما رأوا من الآيات العقلية. فقال عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لماذا؟ وليكون من الموقنين. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام عندما يرون من آيات الله ما يطلعهم الله عليه، يحصل لهم من عين اليقين ما يجعلهم يصبرون على كل ما يلاقون في سبيل الله عز وجل، ويتحملون بسبب ما رأوا من الآيات ما لا يستطيع غيرهم أن يتحمله من المشاق والصعاب. وإذا دال عليهم أعداؤهم بالمحن والعذاب لم يعبأوا بهم ولم يهتموا، فهم لما رأوا من آيات الله الكبرى عندهم من اليقين العظيم ما يجعلهم يرون قوة الدنيا بأجمعها كأنها جناح بعوضة. ولذلك كان النبي وهو رجل واحد يتحدى أمة بأسرها، لأنه على يقين من أن الله معه، وأن الله مؤيده، وأن الله ناصره، وأن الله جاعل العاقبة له ولمن اتبعه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء، أنه عرض عليه صلى الله عليه وسلم إناء من خمر وإناء من لبن. قدم له في تلك الرحلة إناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة المباركة الجنة والنار، ورأى مالكا خازن النار، ورأى الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، لهم أظافر من نحاس يقمشون بها صدورهم ووجوههم. تلك الغيبة التي صارت فاكهة المجالس، فقلما يخلو مجلس منها إلا مجالس الخير والبركة والرحمة، مجالس العلم والعلماء ومجالس الصالحين من عباد الله عز وجل، وقليل ما هم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره حرام. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
في تلك الرحلة المباركة رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا لهم أظافر من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، هم الذين يغتابون الناس. كذلك رأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يستطيعون التحول عن أماكنهم من ثقل بطونهم وكبرها، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأكل الربا من المؤمن كبيرة من الكبائر، يجب على المؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبتعد عن الربا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بالنقص من رؤوس أموالكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. كذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام آل فرعون وهم يعرضون على النار صباحا ومساء، ورأى عليه الصلاة والسلام الزناة من الرجال والنساء بين أيديهم لحم سمين طيب وإلى جواره لحم خبيث منتن، فيتركون السمين الطيب ويأكلون الخبيث المنتن. الرجل يكون عنده الحلال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فيترك الحلال ويقع في الحرام، والزنا كبيرة من الكبائر نهى الله تبارك وتعالى عنه، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وشدد العقوبة للزنا في الدنيا وفي الآخرة، فجعل حد الزاني البكر العزب الذي لم يسبق له الزواج جلد 100، وجعل حد الزاني بعد الإحصان أي بعد الزواج الرجم بالحجارة حتى الموت. وفي الآخرة سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم في مثل التنور رجال ونساء عراة في فرن يعذبون لأنهم يتركون الحلال ويقعون في الحرام. والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جزاء أعمال الصالحين وجزاء أعمال الفاسقين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس لنريه من آياتنا، وهذه بعض الآيات التي رآها عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله إنه هو السميع البصير، إنه سبحانه وتعالى هو السميع لأقوال عباده، لا يخفى عليه شيء من الأصوات وقت الاجتماعات على اختلاف اللغات واللهجات. إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده، لا يخفى عليه شيء من الأصوات وقت الاجتماعات على اختلاف اللغات واللهجات. انظر كم مليون مسلم يقفون بعرفات بعد صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس من العالم كله على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم ولغاتهم ولهجاتهم، والكل يسأل ربه سبحانه وتعالى ويدعوه في ساعة واحدة بلسانه، والله يسمع جميع أقوالهم ويعلم لغاتهم وحوائجهم ويقضي حوائجهم جميعا سبحانه وتعالى. إنه هو السميع البصير بأحوال عباد، سميع لأقوالهم، بصير بأحوالهم وأعمالهم. والسميع والبصير اسمان من أسماء الله الحسنى، والسمع صفة
من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله، وكذلك البصر صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله. يقول سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ويقول سبحانه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ويقول سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نزلت الآية في خولة بنت ثعلبة، وقد جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما كان من زوجها أوس بن الصامت أنه تزوجها وهي شابة مرغوب فيها، حتى إذا أكل مالها وأفنى شبابها وكان له منها الولد جعلها عليه كظهر أمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: إذن أشتكي إلى الله. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بحل هذه المشكلة الزوجية الاجتماعية. فلما نزلت الآيات قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة في نفس الغرفة في نفس الأوضة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات، إنه هو السميع البصير. هذا هو حديث القرآن الكريم عن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد تلت هذه الرحلة رحلة أخرى إلى السماء من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وهذه الرحلة الثانية هي المعروفة بالمعراج، الإسراء والمعراج. وقد تحدث القرآن الكريم عن المعراج في قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والمعنى: لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على أصل خلقته الملائكية مرة أخرى بعد المرة الأولى التي كانت في مكة قبل أجياد. كان جبريل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تشكل بأشكال مختلفة، فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤية جبريل عليه السلام على أصل خلقته الملائكية التي خلقه الله عليها، فتبدى له وهو خارج من المسجد الحرام من جهة أجياد بالأفق المبين، فرآه عليه الصلاة والسلام له 600 جناح قد سد بها الأفق. وهذه هي المرة الأولى التي رآه فيها على أصل خلقته الملائكية، وقال الله فيها في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم معلمه جبريل عليه السلام على أصل خلقته الملائكة بالأفق المبين، رؤيا واضحة بينة ظاهرة لا شك فيها. وكانت هذه المرة الأولى. ثم كانت الثانية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة عندها جنة المأوى. فكانت هذه الآية صريحة في المعجزة الثانية قرينة الإسراء وهي المعراج. إذن الإسراء ذكر في القرآن في السورة المسماة باسم سورة الإسراء كما في هذه الآية التي شرحناها أول آية من السورة، والمعراج
جاءت الإشارة إليه أيضا في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على أصل خلقة الملائكة مرة ثانية، أين؟ عند سدرة المنتهى، وهي شجرة في السماء السابعة، عندها جنة المأوى. ولقد تواترت الأحاديث عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الإسراء والمعراج. ومن هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه قال: أتيت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، أتيت بالبراق، والبراق دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرف أو طرف، يعني البراق الذي ركبه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس في أثناء الإسراء، البراق هذا خطوته على آخر شوف. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته، أي ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ومعنى ذلك أن الأنبياء كانوا يركبون هذا البراق ويربطونه في تلك الحلقة. قال: ثم دخلت المسجد، مسجد بيت المقدس، المسجد الأقصى، فصليت فيه ركعتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالصلاة في بيت المقدس آمنين مطمئنين. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، أي استأذن، فالسماوات سبع سماوات كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، وقال الذي خلق سبع سماوات طباقا، فالسماوات سبع بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء مسافة، ولكل سماء أبواب كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فلكل سماء أبواب. فعرج النبي صلى الله عليه وسلم بعرج جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فاستفتح جبريل، أي استأذن، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا، فإذا أنا بآدم في السماء الدنيا، فإذا أنا بآدم عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، استأذن، قيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله عليهما. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا، بعدما فتح له السماء الثانية، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، قيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، شطر الجمال والبهاء والحسن عليه الصلاة والسلام. قال: فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام،
فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي. قال ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل في حق إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء الرابعة. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. أقول قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور في السماء السابعة، حيال البيت المعمور في الأرض هو الكعبة، بحيث لو خر لخر عليها، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وإنما رفع إبراهيم عليه السلام إلى البيت المعمور في السماء، لأنه هو الذي رفع قواعد البيت المعمور في الأرض، فكان رفعه إلى البيت المعمور في السماء جزاء وفاقا. من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما رفع إبراهيم الخليل قواعد البيت المعمور في الأرض إيمانا واحتسابا لله عز وجل، رفعه الله إلى البيت المعمور في السماء. قال: فإذا هو عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو أي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. كل يوم 70,000 ملك بيخشوا البيت المعمور يتعبدون الله ويطلعوا ما يرجعوش تاني لكثرة عدد الملائكة. سبحان الله، انظر بقى كم عدد الملائكة. إذا كان كل يوم يدخل البيت المعمور في السماء السابعة 70,000 ملك ويخرجون ولا تدركهم النوبة مرة ثانية. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. حبة النبج في الشجرة سدرة المنتهى كالقلة الكبيرة. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها أن يصفها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى إلى سدرة المنتهى: أوحى الله إلى عبده ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة بالسمع والطاعة. فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: سمعنا وطعنا. ونزل. قال: فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك
فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. إيش عرف موسى عليه السلام إن الأمة ما تقدرش على 50 صلاة؟ قال فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، أنا أرسلت قبلك وجهدت الناس وعرفت طاقتهم وقدرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال الله عز وجل يا محمد إنهن، أي الصلوات، 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها فذلك 50 صلاة. يبقى احنا بفضل ربنا عز وجل بنصلي كل يوم 5 صلوات ولنا أجر 50 صلاة. الحمد لله على فضل الله، الحمد لله على تخفيف الله عن عباده. قال ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته إنها بقت 5، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، كانت 50 وربنا جعلها 5، أرجع أقول له إيه يعني؟ فنزل عليه الصلاة والسلام وأصبح بين أهل مكة. يبقى الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، العروج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، النزول إلى بيت المقدس، العودة إلى مكة، كل هذا في جزء من الليل، أمر عجيب. ولذلك استفتحوا بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده. فأصبح عليه الصلاة والسلام بين قومه، فجلس كما كان يجلس في حجر إسماعيل في الكعبة، جلس في الحجر. فمر عليه أبو جهل فقال ما عندك يا محمد، استهزاء وسخرية، ما عندك يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى. فقال أبو جهل وأصبحت بيننا، رحت وجيت وأصبحت بيننا؟ قال نعم. فأراد لعنه الله ألا يبادر بتكذيبه، أراد أن يظهر كذبه في زعمه وظنه أمام أهل قريش كلهم. فقال لو دعوت لك قريشا تخبرهم بما أخبرتني به، لو ناديت أهل مكة واجتمعت عندك القبائل تخبرهم بأنك أسري بك الليلة مثل الأقصى وأصبحت بيننا كما أخبرتني؟ قال نعم. ما الفرق بين أن أخبر واحد وأخبر الملأ؟ فنادى أبو جهل في الناس يا بني فلان يا بني فلان اجتمعوا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى. قالوا وأصبحت بيننا؟ قال نعم. فارتد أناس وأخذوا يضربون على رؤوسهم تعجبا، ثم قالوا يا محمد لقد جئنا بيت المقدس وخبرناه، فهل تستطيع إذا سألناك عنه أن تجيبنا؟ أنت تزعم إنك أنت الليلة رحت بيت المقدس ورجعت، إحنا سافرنا بيت المقدس وعارفين، تقدر لو سألناك عن أشياء في بيت المقدس تجيبنا عما نسألك عنه إذا كنت فعلا رحت؟ قال نعم اسألوا. فجعلوا يسألونه فيجيبهم، فسألوه عن أشياء لم يثبتها، لأن ما كانش مقصد النبي عليه الصلاة والسلام من دخول بيت المقدس أن يتفقد المسجد وشوف أبوابه وشبابيكه ومدخله ومخرجه، ده مقصود كان الرحلة الثانية والمعراج هي المقصود الأعظم. فسألوه عن أشياء لم يثبتها في ذاكرته عليه الصلاة والسلام، قال فكربت كربة شديدة ما كربت مثلها قط. اسمع المعجزة الثانية بقى، احنا خدنا الثالثة، خدنا الإسراء والمعراج، شوف المعجزة الثالثة بقى صبيحة الإسراء والمعراج. يا محمد انت رحت المسجد الأقصى، روح
طب هنسألوك وجاوبنا بقى إذا كنت رحت. سألوا يجيب، سألوا يجيب، سألوه عن أشياء لم يثبتها في ذاكرته، فأخذوا الهم والغم والحزن، هيكذبوه لو لم يجب. قال: وإذا برب العزة سبحانه وتعالى يرفع المسجد الأقصى ويجعل يضعه بين يدي النبي وهم لا يرون، فجعل ينظر المسجد ويجيبهم، يسألونه ويجيبهم، فما كان منهم إلا أن قالوا: أما الوصف فقد صدق وأما الخبر فقد كذب. هو أجبنا صحيح لكن هو كذاب، ما راح. سبحان الله، كما قال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ودي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. سألوه أن يريهم آية، فسأل ربه آية فانشق القمر فرقتين، فرقة أمامه وفرقة خلفه، قال: انظروا انظروا. قالوا: سحرنا محمد. قالوا: إن سحركم فلن يستطيع أن يسحر الناس كلهم، في ناس مسافرين، انتظروا لما يرجعوا يسألوه: هل رأيتم القمر انشق ليلة كذا وكذا؟ فلما رجع المسافرون سألوا قالوا: نعم رأيناه. فقالوا: سحركم كما سحرنا. فنزل قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وبعد، فهذا هو الإسراء والمعراج، معجزات أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. متى كان الإسراء والمعراج؟ متى كان الإسراء والمعراج؟ هل صحيح أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 رجب؟ الجواب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: اختلفت أقوال العلماء في تاريخ وتعيين وقت الإسراء والمعراج في أي شهر كان وفي أي ليلة وفي أي يوم، حتى قال بلغت الأقوال 10 أقوال، منها من قال إن هو كان في ربيع الأول، ومن قال كان في ربيع الآخر، ومن قال في رمضان، ومن قال في رجب، أقوال كثيرة. فتعيين ليلة 27 رجب والجزم بأنها كانت ليلة الإسراء والمعراج هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وحتى لو ثبت أن الإسراء والمعراج كان ليلة 27 من رجب فلا يصح ولا يجوز الاحتفال به بقيام ليله وصيام نهاره وإقامة السرادقات والأدعية والتواشيح إلى غير ذلك مما يفعله عامة الناس، زعموا أنهم يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. كل هذا لا أساس له من الدين، وإنما هو من المحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالإسراء والمعراج في الذكرى الأولى من مرور سنة على الإسراء والمعراج، ولا في الثانية ولا في الثالث. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة ب3 سنين أو أقل أو أكثر، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد الإسراء والمعراج أكثر من 15 سنة، عاش عليه الصلاة والسلام 15 سنة بعد الإسراء والمعراج. لم ينقل عنه أنه احتفل به أبدا، ولم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم احتفلوا بالإسراء والمعراج بعد وفاة النبي. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقد كانت من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يردنا إلى السنة ردا جميلا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ما نرجوه من الخير والأمن والأمان. اللهم اجعل مصرنا آمنا وسائر أمصار المسلمين، وفرج كرب أهل سوريا يا رب العالمين. اللهم مكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 68 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها الإخوة الكرام، من رحمة الله بخلقه كلهم خاطب الناس جميعا، وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الله جل جلاله يخاطب المؤمنين تارة ويخاطب الناس تارة أخرى. يخاطب المؤمنين بتفاصيل الشريعة، ويخاطب الناس بأصول الشريعة، بأصول الدين. ولكن قضية الحلال والحرام هذه قضية من شأن الله عز وجل، لأنه هو الخالق. فالإنسان حينما يحكم عقله فيما يفعل وفيما لا يفعل يضل ضلالا مبينا. ذلك أن الإنسان قد ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة ضيقة وتغيب عنه الزوايا الأخرى. لما لا يأكل لحم الخنزير؟ هناك ميزات كثيرة، ينمو سريعا. يذكر الذين يأكلونه ميزات كثيرة، وإذا قلت لهم إن الله حرمه ماذا يقولون؟ لماذا خلقه الله؟ هل كل شيء خلقه الله لتأكله؟ هل كل شيء تشتريه أنت إلى البيت يؤكل؟ عندك مبيد أيام حشرات، هل تشربه؟ مستحيل. فكل حيوان له مهمة أناطه الله بها كل حيوان. فمن هو الذي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 68 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها الإخوة الكرام، من رحمة الله بخلقه كلهم خاطب الناس جميعا، وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الله جل جلاله يخاطب المؤمنين تارة ويخاطب الناس تارة أخرى. يخاطب المؤمنين بتفاصيل الشريعة، ويخاطب الناس بأصول الشريعة، بأصول الدين. ولكن قضية الحلال والحرام هذه قضية من شأن الله عز وجل، لأنه هو الخالق. فالإنسان حينما يحكم عقله فيما يفعل وفيما لا يفعل يضل ضلالا مبينا. ذلك أن الإنسان قد ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة ضيقة وتغيب عنه الزوايا الأخرى. لما لا يأكل لحم الخنزير؟ هناك ميزات كثيرة، ينمو سريعا، يذكر الذين يأكلونه ميزات كثيرة. وإذا قلت لهم إن الله حرمه ماذا يقولون؟ لماذا خلقه الله؟ هل كل شيء خلقه الله لتأكله؟ هل كل شيء تشتريه أنت إلى البيت يؤكل؟ عندك مبيد أيام حشرات، هل تشربه؟ مستحيل. فكل حيوان له مهمة أناطها الله به، أناطه الله بها كل حيوان. فمن هو الذي يعلم العلم اليقيني ماذا ينفعنا وماذا يضرنا؟ إنه الله عز وجل. والدليل أن كل انحراف عن منهج الله عز وجل يسبب أخطارا جسيمة. أضرب لكم بعض الأمثلة. ارتأى مربو الأبقار في بريطانيا أن يطعموهم طحين اللحم، طحين لحم الجيف. طبعا لحم الجيف يعالج ويجفف ويطحن ويضع هذا الطحين مع العلف. الله جل جلاله صمم البقرة حيوانا نباتيا يعيش على النبات فقط، ولم يصمم على اللحم. فلما أطعم طحين اللحم جن البقر. لذلك

سنوات في هذا الطريق ليدفع الثمن باهظا. الآن فساد العالم سببه الخروج عن منهج الله عز وجل. مرة رئيس أمريكي قال هناك خمس أخطار تهدد أمريكا، فإلى أن ذكرت هذه الأخطار تصورت الصين، تصورت ألمانيا، تصورت التكتل الأوروبي. انهيار الأسرة وشيوع الجريمة وتفشي المخدرات، الجريمة والمخدرات وانهيار الأسرة. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله عز وجل. الله عز وجل شرع الزواج. الآن في مساكنة بلا عقد، لا مدني ولا كرسي ولا هم يحزنون. امرأة تسكن مع رجل فإذا مل منها ركلها بقدمه. هم يدفعون الثمن باهظا. مرة في شمال إفريقيا صدر قانون يلزم المطلق أن يدفع لامرأته نصف أملاكه، توقف الزواج كله. فصار الأب يوقع سند لخاطب ابنته بمبلغ فلكي ويقول له إن طلقت ابنتنا أبرز هذا السند كي تنجو من أخذ نصف المال. توقف الزواج. في الصين ارتأوا أن يكون للأسرة ولد واحد قسرا. ما الذي حصل؟ تأتي البنت فتخنق، يأتي الذكر فيسجل. الآن الصين فيها 50 مليون شاب بلا زوج. الآن نشأ عصابات لخطف الفتيات في سن الزواج. لما الإنسان بيشرع يرتكب حماقة كبيرة، لأنه ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة، من زاوية واحدة. أما خالق الكون هو الخبير، قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. الخبير صمم هذا الحيوان أن يأكل نباتا. نحن كافحنا الأوبئة النباتية بالمواد الكيماوية إلى أن أصبحت التربة مالحة، إلى أن أصبح النتاج خضار أو فواكه ذات صفات فيزيائية عالية وصفات كيماوية سيئة جدا، بلا طعم، بلا طعم. الآن عادوا إلى السماد الطبيعي. الله عز وجل خلق كل شيء على صفة كاملة، فكل إنسان منحرف يفسد طبيعة هذا الشيء. فخلق المرأة زوجة وأما وأختا وبنتا. ما في بالقاموس عشيقة، لأنك تنتهلها، لأنك تقطف جمالها ثم تلقيها في قارعة الطريق، لأنها تعيش معك ليست مطمئنة، ليس منها ولد، ليس هناك ولد يرعاها حينما تكبر. فانظر إلى التصميم الإلهي، خلق الذكر والأنثى وخلق نظام الزوجية. فأي علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية علاقة محرمة وعلاقة مشقية للزوج وللزوجة. يعني أريد من هذه الآية أن يتضح لكم أنه انطلاقا من حبك لذاتك، أو بتعبير أكثر صراحة انطلاقا من أنانية الإنسان، يجب أن يطيع الرحمن لأن كل طاعته لمصلحته. يا أيها الناس، يا من آمنتم بي ويا من لم تؤمنوا بي، خالق الكون يقول لكم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يعني الخمرة الآن في حقيقة أن العالم الشرقي والغربي مع بعده عن الدين ومع إنكاره للأديان ومع كفره بالواحد الديان يعود إلى أحكام الدين لا على أنها دين ولكن على أنها نظام ناجح، نظام ناجح. فالاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر،
قبل انهياره بعدة سنوات.

0: فيما أذكر، حرم الخمر في كل البلاد طولها وعرضها. لماذا؟ لأنه حسب الخسارة التي يدفعها الاتحاد السوفيتي من جراء الخمر أرقام فلكية، يعني ما في إنتاج، ضعف في الإنتاج، تشتت في الأسرة، ضياع في الأموال، حرم الخمر. والذي يحصل أن كلا الجهتين شرقا وغربا يعودون إلى الدين، لا على أنه دين بل على أنه نظام دقيق. هل تصدقون أن في أمريكا بعض الجامعات خاصة للطلاب وبعضها خاصة للطالبات؟ في بلاد تجبر الوالدة على تطهير ولده على الختان مع أنه سنة إسلامية نبوية. حينما يكتشف أنه سرطان عنق الرحم يكاد يخلو من البلاد الإسلامية بسبب الختان، وحينما يكتشف أن هناك أمراضاً علاجها بحركات الصلاة، مرض انقلاب الرحم علاجه بحركات كالصلاة تماماً. خالق الكون أمرك أن تصلي، خالق الكون أمرك أن تصوم، خالق الكون أمرك أن تحج، أن تغض البصر. أليكس كاريل هذا مؤلف ألف كتاب شهير الإنسان ذلك المجهول، اكتشف لا من خلال النص الشرعي بل من خلال التجربة والتأمل والتحقق أن خير نظام للبشرية أن يقصر الرجل طرفه على زوجة واحدة، يعني غض البصر. فحينما تكتشف ولكن بعد فوات الأوان أن غض البصر أحد أسباب السعادة الزوجية، وأن الأكل المعتدل أحد أسباب الصحة، وأن التقيد بما أحل الله وترك ما حرم الله أحد أسباب السلامة، الإنسان عندئذ يرى أن هذا الدين لصالحه. أيها الإخوة، لا بد من أن نفهم الأوامر والنواهي على أنها ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا. لا بد من أن نفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتنا وليست حد لحريتنا. يعني أنت في الطريق حينما ترى لوحة كتب عليها حقل الألغام، ممنوع الاقتراب، هل تحقد على من وضع هذه اللوحة؟ أبدا، يمتلئ قلبك امتنانا منه لأنه أراد سلامتك. هنا حقل الألغام، لا تقترب. فحينما تفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتك وليست حدا لحريتك، عندئذ أنت قد فقدت أوامر الله عز وجل. فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يعني الخنزير ماذا يأكل؟ يأكل الجرذان، يأكل الجيف، أكلته المفضلة أن يأكل خنزيرا ميتا. فنحن لو عقمنا، لو وضعناه في مزارع، هناك أخطار كثيرة قد لا ننتبه إليها. ومن يقول لما خلقه الله، هذا حيوان له مهمة. حينما تموت دابة في الحقول وتفوح رائحة منها لا تحتمل، يأتي الخنزير فيأكلها، وكأنه نظف هذا الحقل من هذه الجيفة، مهمته أكل الجيف. فأصبح هذا الحيوان الذي هو مهمته أكل الجيف يؤكل في بلاد طويلة وعريضة. فلا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يعني بالإسلام ما في حرمان. دقق في قوله تعالى: فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. يعني الشيء المحرم نسبته إلى المحلل واحد بالمليار. كم نوع لحم مسموح أن تأكله؟ مئات بل ألوف. حرم لحم الخنزير فقط والميت والدم. كم نوع شراب محلل لك أن تأكله؟ مئات بل عشرات المئات. محرم عليك الخمرة فقط. فنسب الحرام للحلال نسب ضئيلة جدا، ولا بد منها من أجل أن تصل إلى الجنة. لو ما في شيء محرم ما في جنة. الله عز وجل كان قادر ما يخلق خنزير ولا خمر، طيب فبما تدخل الجنة؟ كله مباح، كله حلال. طيب من هو الطائع؟ من هو العاصي؟ من دون منهج، من دون تكليف، ما في جزاء ولا في عقاب، فالتكليف لا بد منه. فربنا عز وجل أباح لنا كل الطيبات وحرم علينا بعض الخبائث بعضها. فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لكن ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان أحيانا يغري بالمعصية تارة لأسباب علمية، هكذا يوهم وليه أنه مفيد، إنتاجه غزير، لحمه طري فرضا، دهنه جيد، فهذا من اتباع خطوات الشيطان. أنا مرة، يعني قصة لها فائدة، لي قريب يعمل في إصلاح السيارة، فذهبت لعنده مرة فنزع قطعة من مكبح المركبة وألقاه، قال هذه القطعة لا لزوم لها. قلت له أنا لا، ليس في الإمكان أن أناقشك في هذا الأمر، لست مختصا بالميكانيك، ولكنني لا أصدق أن يكون هنا 5000 مهندس في شركة عريقة جدا عمرها 100 سنة أن تكون أنت أفهم من هؤلاء فأرجعها. استنباط عام، أنا لا أصدق أن مخلوقا يصيب والتشريع يخطئ، مستحيل مستحيل وألف مستحيل. الله هو الخبير، هو الخالق. فكلما ازداد إيمانك بالله يزداد إيمانك بأحقية تشريعه. إذا الله قال لك غض بصرة، لو بيد ولو يأتي مليون إنسان يقنعونك أن إطلاق البصر يعمل توازن، يعمل راحة، يخفف الضغط، كلام فارغ. إذا كان خالق الكون يقول لك غض البصر، ما في مخلوق يمكن أن تصغي إليه، مستحيل. إذا خالق الكون أمرك أن تؤدي الصلوات الخمس، ما في مخلوق بيقول لك الصلوات تضيع الجهد، يعني كل ما أردنا أن ننتج بيجي فرض الصلاة، وقف أدن توضأ صلي، هذا كلام فارغ. هذا بهذه الصلوات الخمس تشحن شحنة روحية تعينك على أن تكون على منهج الله قائما. يعني عود نفسك أنك إذا آمنت بالله الإيمان الصحيح لا يمكن أن تقبل من مخلوق كائنا من كان كلاما يصادم التشريع، مستحيل. هذا التشريع من عند الخالق. أنت الآن عندك جهاز كمبيوتر أصابه خلل، في عندك جنب البيت محلين، محل وكالة كمبيوتر وخضري، بائع الخضار كثير صالح تحبه كثيرا، هل يمكن أن تدفع هذا الجهاز بهذا صاحب البقالية؟ مستحيل مستحيل وألف مستحيل، أي مو شغلته. هذا إنسان بائع جيد، صاحب دين، مستقيم، طليق اللسان، بشوش، لكنه ليس مختصا بهذا الجهاز. أعطي الجهاز للخبير. أنت ما لك خبير؟ أليس لك خالق حكيم؟ هذا الخالق لماذا أمرك ونهاك؟ ليسعدك، ليسلمك. فالعبرة أن الإنسان كلما ازداد إيمانه بالله يزداد تعظيمه لشرع الله. حينما تؤمن بأن الله ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، كيف تجل الله؟ من إجلال أمره ونهيه. ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعيرة وتعظيم الحرمات هذا دليل تعظيم الله عز وجل. فيا أيها الناس، كأن الله يريد أن يقول لنا كل الناس أنا أطلبهم للهدى، كل الناس أريد أن أسعدهم، كل الناس أريد أن أهديهم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. بالمناسبة أخطر شيء بحياة الإنسان ماذا يدخل إلى هذا الفم وماذا يخرج، ماذا يدخل من طعام وماذا يخرج من كلام. فالإمام الغزالي عد 14 آفة من آفات اللسان. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والإنسان لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ضبط اللسان جزء من الدين. في غيبة، في نميمة، في بهتان، في سخرية، في محاكاة، في تدليس، في كذب، في استهزاء، هذه كلها من آفات اللسان. أخطر شيء بالجسم هذا الفم، ماذا يدخل إليه وماذا يخرج. قد تطعم نفسك طعاما حلالا طيبا، لحم ضاني مذبوح وفق الشريعة الإسلامية تكبيرا مع التزكية، ولكن هذا الطعام اشتريته بمال حرام فهو حرام. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أخواننا الكرام، في نقطة مهمة جدا، هناك حرام لذاته وهناك حرام لغيره. لو أكل الإنسان لحم الخنزير فهذا عمل حرام لذاته، لأن لحم الخنزير محرم. أما لو أكل لحم ضأن بمال حرام، حرام لغيره. يعني قضية أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني أهم شيء أن يكون مالك حلالا، أهم شيء. أي أول شيء المال حلال، يعني اكتسب لا عن طريق الكذب ولا عن طريق الاحتيال ولا عن طريق التدليس ولا عن طريق الاحتكار ولا عن طريق الإيهام ولا عن طريق الغش ولا عن طريق المخادعة ولا عن طريق القول والاقتصاد ولا عن طريق عمل غير لا يرضي الله عز وجل. لذلك ورد أنه يوم القيامة يحشر الناس أربع فرق: فريق جمع المال من حلال، تجارة مشروعة أنفقه في حرام على الموائد الخضراء والليالي الحمراء، فيقال خذوه إلى النار. شغلة سهلة جدا، حساب سريع جدا. وفريق جمع المال من حرام، عنده ملهى، أنفقه في حلال، تزوج، اشترى بيت، فيقال خذوه إلى النار. طبعا من باب أولى، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، هذا إسعاف. أما الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال هذا يحاسب. قفوه فاسألوه: هل تاه بماله على عباد الله؟ هل ضيع فرض صلاة وهو منشغل بماله؟ هل قال من حوله: يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: وما زال يسأل ويسأل. فقضية أن تأكل طعاما بمال حلال قضية خطيرة جدا. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. العبد يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يعني أنت ممكن تصلح جهاز بني على فساد إفساد الأخلاق، لك الشغل عبادة. من قال هذا؟ أي عمل عبادة؟ ولو بعت أجهزة تفسد الأسر، ولو بعت دخانا، ولو بعت شيئا محرما، من قال لك ذلك؟ يعني أخطر شيء بحياة المؤمن زوجته وعمله، لأنهما أصدق شيء به. فالمؤمن الموفق يختار زوجة صالحة وعملا طيبا مشروعا. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. يعني هون كلوا مما في الأرض حلالا لها معنيان: أن تأكل شيئا أباحه الله لك حلال لذاته، وأن تأكل شيئا حلالا دفعت ثمنه من مالك الحلال. لا يكفي أن تأكل تفاح، التفاح ليس هناك من يحرمه إطلاقا، أما إذا اشتريت التفاح بمال حرام فمحرم أن تأكله. فالحلال ما كان حلالا لذاته وحلالا لغيره، والحرام ما كان حراما لذاته وحراما لغيره. ولعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من سعادته في الدنيا والآخرة، لعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من السعادة في الدنيا والآخرة، ولعل كلمة حلال الطيب أن النفس تحلو به وتطيب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلام دقيق. يقول لك مثلا الشغل حلال، الشغل عبادة، كيف العمل قائم، دار نشر تطبع كتب فيها الإلحاد، فيها تزوير الحقائق. أخي أنا دار نشر ما لي علاقة، هذا الكتاب طبعته أنت وروشته أنت وبعته أنت وأفسد عقائد الناس، كيف ما لك علاقة؟ أنا عم أجر بيت، عم تأجر بليلة 10,000 وأضخم فندق 5,000 الليلة، أنا في مشكلة، مو قضية ناس نايمين فقط، قضية تانية، هالدار دعارة صار البيت، أنا ما لي علاقة، لا لك علاقة. فقضية الإنسان يتحرى الحلال في دخله وفي طعامه وفي شرابه، والله لا أبالغ، لعله أربعة أخماس الدين. أربعة أخماس الدين أن يكون مالك حلالا وطعامك حلالا. والله زرت رجل والد صديقي قال لي أنا عمري 96 سنة، أجرينا فحصا كاملا شاملا للدم والبول، قال لي الحمد لله كله طبيعي، 96 سنة كل فحوص الدم صحيحة طبيعية، كل فحوص البول طبيعية. قال لي والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي بحياتي. والله رجل دخل إلى بيتي زائرا قال لي كم تقدر عمري؟ قلت له يعني 60، قال لي 76. قال لي والله كالحصان بإمكاني أن أهد هذا الحائط ولا أشكو شيئا، وبناتنا لا يعتني بصحته إطلاقا إطلاقا. قال لي أنا عملت في سلك معين، والسلك كثير دقيق وفي مزالق خطيرة جدا، عملت في هذا السلك 40 عاما ولم آكل ليرة واحدة حرام. قال لي أصبت يعني بإصابة كبيرة جدا قادت تودي بحياتي. قلت لربي وأنا مضجع على طاولة العمليات، يا رب أنا إن آذيت لك عبدا من عبيدك واحدا فأمتني، وإلا يعني عالجني يا ربي. قال لي الله أنقذني. قضية ما دخلك حلال شيء مهم جدا، أن يكون مالك حلالا وأن تشتري به طعاما حلالا. المال حلال والطعام حلال. يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يعني رجل كان يعلم، فتح مدرسة شرعية، كان يعلم الطلاب، بدأ التعليم بالثامنة عشرة من عمره واستمر حتى 98، علم 80 عاما. وكان من عادته أنه إذا رأى أحد طلابه في الطريق يقول له يا بني أنت طالبي؟ يقول له نعم يا سيدي. وكان أبوك طالب؟ يقول له نعم. وكان جدك طالب؟ الأب والابن والجد طلاب هذا الإنسان. علم 80 سنة، والذي وصفه تماما أنه كان منتصب القامة، بصره حاد، سمعه مرهف، أسنانه في فمه. يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. كأخواننا كل شيء بثمنه. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تعيش حياة هادئة طيبة مباركة. الحلال القليل ولحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعبا والحرام سهلا. طبعا كمثل حاد جدا. الآن في صرعة بأمريكا أن الإنسان يضع آلة تصوير في غرفة نومه ويعرض نفسه على الإنترنت، دخله بالسنة مليونين دولار. التهريب بالحشيش كثير غالي مثلا، إذا كان بدك تلغي القيم فيه دخول كبير جدا. أما الحرام سهل وفير، الأفتاح مالها زبائن ليل نهار، وضع لي شخص رقم فلكي أرباحه. الشيء المشروع صعب ودخله قليل، هي حكمة الله أرادها، أراد أن يكون الحلال صعبا والحرام سهلا. لو أن الأمر معكوس ما الذي يحصل؟ لو كان الحرام سهل، الحرام صعب والحلال سهل، لأقبل الناس جميعا على الحلال، لا حبا بالحلال ولا طاعة للرحمن ولا خوفا من النيران أبدا، لأنه سهل. لكن ربنا عز وجل فرز الناس، جعل لا إنسان تخدم بالبيوت 8 ساعات في 300 ليرة، أما المومة تأخذها في 5 دقائق، تأخذ 5000 في 5 دقائق، فرق كبير جدا. لذلك الحلال صعب والحرام سهل. ممكن تشتغل سنة تشتري بضاعة وتبيع البضاعة، تجمع ثمن البضاعة وديون، تربح ما يغطي نفقاتك، وفي طرائق أخرى غير مشروعة للكسب، ملايين مملينة بأشهر تأخذها. فلحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعبا وسام شرف، والحلال والحرام سهلا والحلال صعبا. فإذا واحد اختار الطريق الصعب هذا وسام شرف له، ليفتخر، لا يقول رفيقي صار مليونير بسنتين. إذا كان فقط في المعصية لا كانت ولا كانت هذه الثروة، أما أنت مقيم على أمر الله عز وجل. فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. سبحان الله، الحلال في معه سعادة، أما الحرام في معه لذة آنية تنتهي بكآبة، لذة متناقصة تنتهي بكآبة. الإنسان بيكون دخله كله حلال، بيته متواضع، الله عز وجل يضفي على هذا البيت تجلي سعادة، بيت قطعة من الجنة، صغير، فرشه متواضع، الأكل درجة 5، الثياب قد تكون يعني درجة 10، بس في استقامة، في أمر الأمر الإلهي مطبق بهذا البيت، الزوجة مؤمنة، الزوج مؤمن، تقام فيه الصلوات، يذكر الله فيه بربك. ألا تعرف أنه قد تكون في مكان يعني متواضع جدا وأنت في قمة السعادة، وقد تكون في مكان فخم جدا وأنت في عذاب شديد؟ في قاعدة هي، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الآن دققوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أضرب أمثلة، أنت عندك عيال يعني غش الناس، يعني ارتشي، يعني سرق، عندك عيال يعني إذا استقمت الله ما بيرزقك، الله يرزق بس المنحرف، لأنك خفت منه واستقمت بتعيش حال هيك ظنك بالله عز وجل. والله والله والله زوال الكون أهون على الله من أن تخاف منه ويضيعه. أنت خايف منه، هي حرام ما بدي إياها، هي فيها شبهة ما بدي إياها، هي مرتبة الله. تصور الناس، واللي ما سأل ولا رد ولا اتعظ هو الغني، هكذا ظنك بالله؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقالوا إن نتبع الهدى معك متقطف من أرضنا، هكذا. لا، هذا شيء يطرح كل يوم، إذا ما عملت هيك موت بالجوع. لا، كذب لك، غش وكذب ودلس. أخي أنا إذا ما بكذب ما بعيش كمحامي، من قال لك ذلك؟ محامي مؤمن لا يتسلم إلا القضية اللي فيها ظلم، ويدافع عن الظلم، يدافع عن المظلوم، والله عز وجل يخذله؟ مستحيل. ففي صار منطق الأحداث غريب جدا. لازم تعطي الله، بيقول لك أنه أنا عندك أولاد، أو بيقول لك حط راسك بين الرسول يا أطاعر، مثلك مثل الناس كلها. الناس كلها إذا كانوا منحرفين تنجو أنت منهم؟ إذا الناس كلها انحرفوا يعني أنت خلصت؟ لا، ما بتخلص. هي خطوات شيطان. أو أنه فلان مرض، فلان له معك مبلغ غني، ما له بحاجة. من قال لك ذلك؟ الغنى والفقر ما له علاقة بالحقوق. أبي الذي عليه كله كان غني. يعني قصدي أنه هون بهالكلمة في آلاف الوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان كي يعصي الله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني فتكسبوا مالا حراما. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أخي واحد بعت بيعة، جاءك بعد دقائق أنه والله ندم، ممكن يرجعها؟ ما في، تخسر ألف ليرة. بما تأكل هذا المال؟ تنافك بغلافة لك أن تنفذ البيع، تم أن البيع في إيجاب وقبول، وفي يعني ما في جهالة كان، ولك أن تقيل عثاره. فمن أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. أما تأخذ ألف مقابل ترجيعها، ما لك حق تأخذها، ما لا وجه. يا أخواننا الكرام، رجاء دققوا آلاف المرات في الكسب. إذا الكسب حلال الله عز وجل يبارك بهذا الكسب، يبارك به. بتلاقي سبحان الله بمبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير، بمبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير، ولكن والله لا أعلم كيف يتم ذلك. هي بتسميها العناية الإلهية المباشرة. كإنسان دخله غير معقول، قليل، ما عنده مشكلة، أموره كلها ميسرة، يعني آكل شارب لابس نايم، بس والله مو معقول، معقول. هذا اسمه البركة. القرآن جاي بارك الله بك، يعني الله عز وجل يعطيك الكثير من القليل، يعطيك الكثير من القليل. إذا إنسان دخله حرام، الله عز وجل يذهب ماله لأسباب تافهة، تلاقي مصادرات ومخالفات وأخطاء بسيطة يدفع مبالغ طائلة. ولا تتبعوا خطوات إنه لكم عدو مبين. عدو مبين يعني أي وسوسة انتبه لها. حدثني أحد أخواننا الدعاة، كان له والد صالح جدا، لو أنه قال له يا بني إذا حدثتك نفسك بعمل صالح أو بإنفاق ثم جاء الشيطان فقال لك لا تنفق، عاقبه. قال له كيف عاقبه؟ بدفع الضعف، دفع الضعف، عاقبه. المؤمن الصادق دائما عنده حساسية من الشيطان. هذا الخاطر شيطاني، هالتبرير شيطاني، هالتعليل شيطاني، هالتزيين شيطاني. يعني كثير في أشخاص يستجيب للشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يأمركم بشيء يسوءكم ويأمركم بشيء يفضحكم، يأمركم بشيء يسوءكم وشيء يفضحكم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في إن أخ عنده محل، عين موظف عريس جديد، له زوجة دنيوية مادية ضغطت عليه، الراتب ما بيكفي، فصار يبيع يحط في جيبه. لا شغلة سهلة، بيجي المعلم الساعة 11 بعد عشرين ثلاثة بخمسمية بستمية حطهم بجيبه، يلاقي في نقص بالبضاعة، في خلل بالمحل. فهذا الأخ كلف شخص صديقه يجي على المحل الساعة 10 ويشتري حاجة بألف ليرة. إجا الساعة 11 يا فلان هل أتى أحد؟ أبدا. بعت؟ لا ما بعت. اتفق معه ويرجع الساعة 12 يرجع الحاجة. فأجا قال له هي بدي رجعها، إمتى أخذتها؟ قال له اليوم الساعة 9. شو الحكي؟ ما قلت ما أخذ شيء؟ ما بعت شيء؟ انتهى، طرده من عمله، ما خلى واسطة بلا عمل صح. ماذا قال له الشيطان؟ قال له عملك مو دريان وما عنده جرد دقيق، هو أنت بحاجة، هو حالته المادية جيدة، الله فضحه. يعني دقق في القصص، بتلاقي إنسان بمد يده الحرام بيتدمر، إلى حين بظن حاله ذكي، إلى حين بيزور بضيف صفر بقيم صفر، بيدبر حاله، بيجمع ثروات طائلة، بعدين يبطش به، يلقى في السجن، يعذب، وين المال؟ دائما الشيطان يأمر الإنسان بعمل يسوءه أو يفضحه. إنما يأمركم، مثلا أخذوا صايغ وقتلوه وأخذوا منه 13 كيلو ذهب، يمكن بالقلمون، بعد أيام عدة أعدموا جميعا. طيب وين المال؟ المال استرد. أنا أعطيكم حالات حادة، في حالات أخف. فكل إنسان يستجيب للشيطان الله عز وجل يدفع الثمن باهظ. إنما يأمركم بالسوء ما يسوءكم، والفحشاء ما يفضحكم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تدقي، الله ما حيحاسبك فيما كذا. النبي الشفاعة، يعني اخترعوا هي الشفاعة، شفاعة حق يا أخوانا، بس الشفاعة لها شروط ولها تعاريف دقيقة ولها خصائص، أما يفهمونها فهما ساذجا، فهم سخيف جدا، يعني فخور أنت وياه وخلصونا بقى، فوتوا على الجنة، يعني مهما فعل من كبائر يدخل على الجنة بشفاعة النبي، مع أن الله عز وجل يقول أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ مستحيل. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذ نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لن نسرع به نسبه. هي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن يأمركم بالسوء بما يسوءكم، والفحشاء ما يفضحكم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخواننا الكرام، أريد أن أؤكد لكم أن الشيطان يدخل على بني آدم أو على المؤمن من باب كسب رزقه، فخطواته أنه هي حلال، هي فيها فتوى، هي قضية خلافية، هي بلوى عامة، هي أنت مضطر، أنت عندك أولاد، هذا غني ماله بحاجة للمبلغ، ما أدري في خدمة، هي كلها خطوات الشيطان. فكلما جاء المؤمن خاطر من هذه الخطرات ينبغي أن يصده وأن يقيم الدليل الشرعي على خطأ الشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني تكاد تكون كل مصائب الناس من اتباع خطوات الشيطان، ادخل إلى السجن. كل هؤلاء المساجين من دون استثناء أو ما خلا قلة قليلة دخلوا إلى السجن بسبب اتباع خطوات الشيطان. أبدا. طبعا الجرائم المدنية، الجرائم العادية، معنى الإنسان معرض لوسوسة الشيطان، فإذا اتبعه هلك في الدنيا والآخرة. فالإنسان يجب أن يكون يقظا، فأي خاطر يتناقض مع الكتاب والسنة، يتناقض مع منهج الله، ينبغي أن يرفضه وأن يكون دقيقا يقظا. والمؤمن كيس فطن حذر. ثم يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الإنسان مبرمج يقلد، بس مبرمج يقلد بفترة من حياته محدودة. الطفل الصغير يقلد أباه في مأكله ومشربه ومطعمه، حتى أكثر أولاد المؤمنين إذا قام الأب يصلي يصلي جنبه، هكذا فطر الإنسان، والتقليد لصالح الإنسان. لكن بعد مرحلة معينة ينتهي التقليد، لابد من التحقيق. لذلك العقيدة الصحيحة إن كانت تقليدا لا تقبل، لا تقبل إلا إن كانت تحقيقا. فالتقليد مرحلة من مراحل تربية الإنسان، لكن بعد حين. أما الذي يحصل أنه الأبناء هؤلاء الأتباع يقلدون المتبوعين فيما يحلو لهم، يقول لك هكذا نشأت أنا. طيب كم إنسان نشأ في بيئة غير متعلمة وأخذ دكتوراه، لماذا لم يقبل بوضع أهله كم إنسان نشأ في بيئة فقيرة صار مليونير؟ لماذا هذا الشاب رفض واقع أهله؟ إذن هو لا يقلد، وفي الحقيقة يخط لنفسه منهجا يراه صحيحا. أما حينما يدعي أنه يقلد، أعجبه سلوك آبائه المنحرفين فقلدهم، قال نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. فأنت هذا الكلام فيه كذب، أنت في أمور دنياك لا تقلد. كم إنسان خرج عن نمط أسرته وعن بيئته واختط لنفسه خطا آخر لأنه بحقق مصالحه. أما حينما يدعي أنه يتبع آباءه ولأنه ألف هذه المعاصي وراقت له فادعى أنه يتبع آباءه، وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لأن ما أنزل الله في قيود لشهواتهم، هم يحبون التحرر من هذه القيود فيدعون أنهم يتبعون ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. يقول السائل: كيف نميز بين خطوات الشيطان وخطوات الرحمن؟ خطوات الرحمن إلى الجنة، وخطوات الشيطان إلى النار، إلى المعصية، إلى أكل المال الحرام، إلى كل عمل يحجبك عن الله عز وجل. طبعا تبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته في حالات قليلة جدا، منها هذه الآية. الإنسان صنع مثلا كلية صناعية حجمها كبير وصوتها عالي وبدها تتجمد معها 8 ساعات، أما الكلمة الطبيعية حجمها كالبيضة بلا صوت بلا تعطيل أعمال بلا جهد بتصفية كاملة. فلو وازنت بين الكلية الصناعية والطبيعية لرأيت بونا شاسعا، لو وازنت بين العين وآلة التصوير لرأيت بونا شاسعا. فربنا عز وجل لفت نظرنا إلى أن هذا الإنسان، ولنسمه تجوزا أنه خالق، انظر إلى صنعته وازن بينها وبين صنعة الله عز وجل. هذا وردة صناعية بلاستيك، وازنها مع وردة طبيعية، الفرق واضح جدا، صارخ الفرق. أيام بيساووا بالمحلات مجسم امرأة، بين امرأة فيها حياة فيها دم وفيها عصب وفيها جلد وفيها روح، وبين امرأة من شماء، مسافة كبيرة جدا. قف على هذا كل شيء. تبارك الله أحسن الخالقين. أخواننا الكرام، نزول الرجل على زوجته بالقبر ما في مشكلة أبدا، ما في أي حكم شرعي يمنع ذلك. الحكم الشرعي بنسخ البرامج فكة. الحقيقة أنه في بالإسلام ملكية أدبية، ملكية الاختراعات واردة بالإسلام، فإذا كان يعني البرنامج متعوب عليه مبذول جهد كبير جدا ولا سيما إذا كانوا مسلمين فلا يجوز أن تفك هذا البرنامج. نعم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب.
4: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
5: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
4: عشقتها
5: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
4: عشقتها
5: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم، وتؤنس بكلماتها ليلهم.
4: عشقتها
5: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
4: عشقتها
5: عشقتها.
4: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
6: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
7: ومضة نور في دياجير الظلام،
6: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
7: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن

فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بسم

لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن،

يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران، سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 20 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثالث من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين.

الجديدة في جنوب لبنان. الكيان الصهيوني سموتريتش يوقع أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس. الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد وجيش الاحتلال يختطف 3 لبنانيين. لبنان مصدر لبناني للجزيرة التصعيد الصهيوني يهدد المفاوضات وهذه خيارات بيروت. المسجد الأقصى عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد مسنة عنه. لبنان أضحى بلا أضاحي كيف خنق الغلاء والعدوان أسواق اللحوم بلبنان. سوريا مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. سوريا الرئيس السوري يصدر مرسوما يحظر دخول البضائع الصهيونية. قطر تقول إغلاق هرمز يخالف القانون الدولي وحقنا في المرور آمن. الكيان الصهيوني يبدأ الاستيلاء على بقية سفن أسطول الصمود. عقوبات أمريكية تستهدف علماء فلسطين وصامدون وناشطين بأسطول الصمود. مجلس السلام هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ بوتين في الصين بوتين يبدأ زيارته للصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. فرنسا تدعو صندوق النقد لمساعدة الدول الأكثر تضررا بحرب إيران. خبير بالأمن البحري يقول لا أحد يسيطر على هرمز وترامب يمارس الخداع الاستراتيجي. التدخل الأمريكي في كوبا الاحتمال والسيناريوهات. منظمة هيومن رايتس ووتش تقول لا إنصاف لمسلمي الروهينجا في مجزرة قتل فيها المئات. دول الخليج سيناريوهات تحدد مستويات التأثير الخليجي في الأزمة الإيرانية. كانت هذه عناوين النشرة وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز سيدني وصف رئيس حكومة ولاية نيو ساوث وولز كريس مينز بالمروعة جريمة القتل التي راح ضحيتها امرأة وطفلان التي وقعت في سيدني ووعد بالنظر في زيادة التمويل المخصص لمكافحة العنف الأسري في الولاية. وقالت الشرطة إن هذه الجريمة تسلط الضوء على آفة العنف المنزلي المنتشرة في جميع أنحاء المجتمع. فما المطلوب لمساعدة ضحايا العنف العائلي الذين يعانون في صمت وما الذي تضمنته الميزانية الفيدرالية من مخصصات لمكافحة العنف الأسري؟ كامبرا يسعى المدير التنفيذي السابق في كوانتاس بيتر كيلي إلى إطلاق شركة طيران اقتصادي في خطوة قد تخفض أسعار التذاكر على أكثر الخطوط الجوية زينك جديدة تحمل اسم ازدحاما في أستراليا. لكن خبراء حذروا من أن المشروع سيواجه تحديات كبيرة في ظل أزمة الوقود العالمية والمنافسة الحادة من شركات الطيران القائمة. كامبرا المزارعين أداة جديدة لمواجهة APVMA. منحت الهيئة الأسترالية للمبيدات والأدوية البيطرية موجات انتشار الفئران التي تضرب مناطق زراعية واسعة في جنوب وغرب البلاد عبر السماح باستخدام طعم سام مضاعف القوة في خطوة يأمل القطاع الزراعي أن تحد من الخسائر المتزايدة في المحاصيل وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة مع استمرار الجفاف وارتفاع تكاليف الزراعة. أما الآن أحبتي في الله ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. مجلس السلام يبدو أن مجلس السلام المناط به الإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة قد تحول إلى أداة لتحقيق أهداف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القطاع وحصر المشكلة برمتها في نزع سلاح المقاومة. ففي تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي قال مجلس السلام إن رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس نزع سلاحها هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة في قطاع غزة، وإن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة قبل نزع السلاح ونشر القوة الدولية في غزة. جنوب لبنان تعكس إنذارات الإخلاء التي يوجهها جيش الاحتلال الصهيوني لقرى جنوب لبنان منهجية واضحة لتطبيق ما يصفه الخبير العسكري العميد إلياس حنة بالردع العقابي في المثلث الذي يمثل البيئة الخاصة لحزب الله. فلم تعد هذه الإخلاءات تقتصر على منطقة جنوب نهر الليطاني بل امتدت إلى قرى وبلدات مهمة في بعلبك وضاحية بيروت الجنوبية وصولا إلى نهر زهراني شمال الليطاني. الكيان الصهيوني أعلن وزير المالية الصهيوني اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش أمس توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت القناة 14 الصهيونية تصريحات لسموتريتش قال فيها

0: إن توقيعه على أمر بإخلاء الخان الأحمر يأتي ضمن صلاحيته كوزير، متوعدا من وصفهم أعداءه بأن هذه مجرد البداية. الجيش الصهيوني يعلن: أعلن الجيش الصهيوني مساء أمس مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان، في وقت أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن قوة صهيونية اختطفت 3 أشخاص. وقال مصدر أمني للجزيرة إن دورية صهيونية توغلت في محيط طريق كفر حمام كفر شوبة ونفذت عملية الاختطاف. وفي الأثناء وجه الجيش الصهيوني إنذارا عاجل إلى سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لتنفيذ هجمات عليها. لبنان: قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة أمس إن استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الكيان الصهيوني، وأشار إلى أن بيروت ترفض استخدام مصطلح نزع السلاح. وذكر المصدر أنه تم إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء، وأنه لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة. المسجد الأقصى: اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى، بينما أبعدت سلطات الاحتلال عنه سيدة مقدسية. وقالت مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية إن 199 مستوطنا اقتحموا المسجد وأدوا صلوات وطقوسا توراتية وسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة الصهيونية. لبنان: مع اقتراب عيد الأضحى تبدو أسواق اللحوم في لبنان مثقلة بأعباء الحرب والأزمة الاقتصادية، بعدما تحولت الأضاحي من طقس ديني واجتماعي معتاد إلى عبء مالي يفوق قدرة شرائح واسعة من اللبنانيين في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بصورة حادة. ورصد الصحفي محمد الجنون للجزيرة مشاهد الحركة في أسواق القصابين ومزارع الأغنام، حيث تتقاطع معاناة المواطنين مع تداعيات العدوان الصهيوني والأزمة المالية المستمرة منذ سنوات، وسط مخاوف من موسم عيد باهت تغيب عنه الأضاحي لدى كثير من العائلات. سوريا: قتل جندي وأصيب آخرون أمس في دمشق جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة باب شرقي، حسب ما أفادت به إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة للجزيرة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن وزارة الدفاع السورية أن إحدى مجموعات الجيش السوري اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة للوزارة بمنطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، وأضافت أنه تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. سوريا: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يحظر إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. وأفادت وكالة سانا بأن الشرع أصدر المرسوم رقم 109 لعام 2026، ويتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين السابقين لعام 2006 وتعديلاتهما. قطر: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إغلاق مضيق هرمز يخالف القانون الدولي، مؤكدا أن من حق دولة قطر المرور الآمن عبر المضيق في وقت تواصل فيه الدوحة اتصالاتها الإقليمية والدولية لدعم جهود الوساطة الباكستانية ومنع عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الكيان الصهيوني: بدأ سلاح البحرية الصهيونية أمس استكمال السيطرة على سفن بأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه، وسط تنديد دولي أعقب استيلاء الجيش الصهيوني على أكثر من 40 قاربا في الأسطول واعتقال أكثر من 300 ناشط على متنه. وذكرت القناة 12 الصهيونية أن سلاح البحرية بدأ قبل قليل بالسيطرة على السفن المتبقية في الأسطول المتجه إلى غزة وعددها أقل من 10. عقوبات أمريكية: أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من المنظمات والأفراد على لائحة العقوبات، بينهم ناشطون في أسطول الصمود ورابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون بدعوى ارتباطهم بحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس إن هذا التصنيف يستند إلى 3 فئات من الجهات الفاعلة التي تسهل أنشطة حماس. مجلس السلام: يبدو أن مجلس السلام المناط به الإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة قد تحول إلى أداة لتحقيق أهداف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القطاع وحصر المشكلة برمتها في نزع سلاح المقاومة. ف ففي تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي قال مجلس السلام إن رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس نزع سلاحها هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة في قطاع غزة، وأن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة قبل نزع السلاح ونشر القوة الدولية في غزة. بوتين في الصين. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين أمس لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. فرنسا. دعا وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال استضافته وزراء مالية من مجموعة السبع ودول أخرى في باريس أمس. واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في باريس لليوم الثاني من المحادثات لمناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب والتقلبات في أسواق الطاقة والسندات. خبير بالأمن البحري. تستمر حالة الجمود في المنطقة ويبقى الوضع على حاله في مضيق هرمز وسط تساؤلات حول ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران، على ضوء حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات جادة تجري بين الطرفين وإعلان تأجيله هجوما كان مقررا أمس على إيران. التدخل الأمريكي في كوبا. انتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أشهر الأخيرة في كوبا من التركيز على العقوبات والحصار النفطي إلى دراسة سيناريوهات عسكرية أوسع للإطاحة بالحكومة الكوبية. ويرسم مقال نشره موقع بوليتيكو والتقرير نشرته مجلة نيوزويك ملامح تصعيد غير مسبوق في لهجة البيت الأبيض تجاه كوبا وسط حديث متزايد داخل واشنطن عن خيارات عسكرية ضد هافانا بعد فشل الضغوط الاقتصادية والسياسية في إخضاع الحكومة هناك. منظمة Human Rights Watch. قالت منظمة Human Rights Watch إن مئات من مسلمي الروهينجا قتلوا وأحرقت قريتهم في ولاية راخين غربي ميانمار على يد جيش أراكان عام 2024، وإن الناجين ما زالوا بعد عامين محرومين من العدالة وغير قادرين على العودة إلى منازلهم. الخبر الأخير في هذه النشرة. دول الخليج. عادت دول الخليج إلى واجهة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم كان مقرراً على إيران استجابة لطلب تقدم به أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وفق ما أعلنه ترامب في خطوة أعادت تسليط الضوء على الدور الخليجي في مساعي احتواء التصعيد وفتح مسارات للتهدئة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني. نحتاج قوات شرطة متخصصة. صدمة وغضب بعد مقتل امرأة وطفليها في جريمة عنف عائلي في سيدني. كامبرا. مدير تنفيذي سابق في كوانتاس يسعى لإطلاق شركة طيران أسترالية منخفضة التكلفة. كامبرا. أستراليا تمنح المزارعين سلاحا جديدا لمواجهة غزو الفئران. ومن العناوين العالمية. مجلس السلام. هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو جنوب لبنان؟ عقيدة الأنقاض. سياسة الكيان الصهيوني الجديدة في جنوب لبنان. الكيان الصهيوني. سموتريتش يوقع أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس. الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد وجيش الاحتلال يختطف ثلاثة لبنانيين. لبنان. مصدر لبناني للجزيرة يقول التصعيد الصهيوني يهدد المفاوضات وهذه خيارات بيروت. المسجد الأقصى. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد مسن عنه. لبنان. أضحى بلا أضاحي، كيف خنق الغلاء والعدوان أسواق اللحوم بلبنان. سوريا. مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. سوريا. الرئيس السوري يصدر مرسوما يحظر دخول البضائع الصهيونية. قطر. قطر تقول إغلاق هرمز يخالف القانون الدولي وحقنا في المرور آمن. الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يبدأ الاستيلاء على بقية سفن أسطول الصمود. عقوبات أمريكية. عقوبات أمريكية تستهدف علماء فلسطين وصامدون وناشطون بأسطول الصمود. مجلس السلام. هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ بوتين في الصين. بوتين يبدأ زيارته للصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. فرنسا. فرنسا تدعو صندوق النقد لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بحرب إيران. خبير بالأمن البحري. خبير بالأمن البحري يقول لا أحد يسيطر على هرمز وترامب يمارس الخداع الاستراتيجي. التدخل الأمريكي في كوبا. التدخل الأمريكي في كوبا، الاحتمالات والسيناريوهات. منظمة Human Rights Watch. Rights Watch تقول لا إنصاف لمسلمي الروهينجا في مجزرة قتل فيها المئات. دول الخليج. سيناريوهات تحدد مستويات التأثير الخليجي في الأزمة الإيرانية. أما الآن أحبت الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات. غدا الخميس غائم بعض الشيء أيضا، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:03، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:23. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:33، والشروق تمام 6:43. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: And when it is said to them, follow that which Allah has sent down, they say, nay, we shall follow that which we found our fathers following. Would they do so even if Shaitan invites them to the torment of the fire?
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Allahumma arhamna bil-Qur'an, واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
3: نزهات في رياض الصالحين.
4: باب الخوف.
5: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
4: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
5: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.
6: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
7: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن.

0: الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، بمناسبة عشر ذي الحجة أريد أن أقرأ عليكم بحثا عنوانه أعمال العشر من ذي الحجة. أما وإن قوما منا أكرمهم الله عز وجل بالذهاب إلى الحج فهم في عبادة وفي نسك، نحن جالسون هنا ماذا نفعل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. والعلماء قالوا كانوا يشكرون ثلاثة عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم، بدون ثلاث عشرات، وكانوا يجتهدون فيها في العبادة. والعلماء اختلفوا أنو أحسنون، فما اتفق عليه العلماء أن أيام عشر ذي الحجة هي أفضل عشرة أيام، حتى أفضل من العشر الأخير من رمضان. أما ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل. أما وأن هذه الأيام أيها الإخوة أيام مباركات، يا شباب يا رجال يا أخوات، والمسلم الحقيقة يقتنص يعني فرص الإقبال على الله عز وجل. أنتم ترون الحياة تأخذنا، يعني أعمالنا تأخذنا، دراستنا تأخذنا، أشغالنا تأخذنا. طيب أنا كيف بدي أبقي قلبي موصولا بربي؟ بدي أقتنص هذه الفرص. إذا إجا رمضان بدي أقتنص فرصة، نصف من شعبان بدي أقتنص هذه الفرصة، الستة من شوال بدي أخذ هذه الفرصة، إذا جاء عشر ذي الحجة لازم أنا أستفيد من هذه الفرصة. أعمال العشر من ذي الحجة شو أعمل؟ الآن خمسة أعمال أعرضها عليكم. أولها التوبة الصادقة. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا رجال، نصيحة يا أخوات، جددوا توبتكم لله عز وجل، جددوا إقبالكم على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس استغفروا ربكم، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة. يا شباب نصيحة: مهما ابتعدت عن ربك فعد، مهما شردت فارجع، مهما قصرت فاجتهد، قل له بأنك عائد إليه، سواء كان ذنبك كبيرا أو كان ذنبك صغيرا، سواء كان ذنبك مع الناس أو ذنبك مع ربك. فرصة مناسبة في العشر من ذي الحجة أن تقبل على الله عز وجل بتوبة صادقة، لأن المسلم يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة والإقبال على الله. والتوبة هي فتح يعني صفحة جديدة، أنا يا رب سأبدأ الآن صفحة جديدة. والله عز وجل يا أخواني يعلمنا بأننا ضعف، بيعرف أنه نحن ضعف، وبيعرف أنه أنا أصلي 50 مرة و500 مرة و5000 مرة، أي له أنا تايب ورد برجع، رد بقول له استغفر الله وأتوب إليه، وببكي وبشكي رد برجع. الله بيعرف بأنني ضعيف وبأنني ما أستطيع، وأن هذا الشيطان والنفس والشهوات تغلبني وتغلبك. لذلك هو فتح باب التوبة في كل ليلة وفي كل نهار، وجعل مواسم لزيادة هذه التوبة. وإلا ما معنى أن يقبل الله توبتك في اليوم 70 مرة؟ يعني عفوا، هلا أنا واحد بيأخطئ معي مرة، قل له ماشي الحال سامحتك، رد مرة ثانية سامحتك، رد مرة ثالثة سامحتك، رد مرة رابعة، حد يقول له اي خلص بقى، خلصنا بقى، يلا الله معك، لا تفرجيني وجهك. يعني أنا وأنت عندنا شح، 3-4 مرات بنقول له خلص. أما الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو 100 مرة باليوم الواحد ما تيأس أن ترجع إليه، الله يقبلك لأنه الله. أنت ضعيف جدا، أنا ضعيف جدا، وهو غفار وهو ستار. لذلك يا أخوان أهم عمل أن نستقبل هذه الأيام، أو أن نكون في هذه الأيام بتجديد توبة صادقة مع الله. نصيحة لوجه الله، هلأ هلأ أنت وقاعد، أنا شخصيا ما بعرف حيجي علي العيد أو ما حيجي، وأنت ما بتعرف هل تطلع عليك شمس غد أو لا تطلع، ما بنعرف. والله في أخ قال لي يا أستاذ، في أخ كان يحضر معنا وهو الآن سافر، الله يوفقك، هيك كتير بيحبك يعني جبرا لخاطره، ممكن تكتب له رسالة على الواتس؟ قلت له على عيني، هات جوالك
افتح رقمه، فتح رقمه، كتبت له هيك رسالة، سلمت عليه وأثنيت عليه ودعوت عليه، وبعتها بعت هيك إرسال. ثاني يوم بيشوفني الأخ، قال لي يا أستاذ الله يجزيك خير، يا لطيف شو فرح، يا لطيف شو نسر، يعني هيك كثير نسر إنه، وتفاجأ هيك إنه أنت بعت له رسالة. اليوم يلي بعده إجا لعندي قال لي أستاذ فلان الفلاني مات. الله أكبر، والله يا أخوان يعني تفاجأت مات مبارح، مبارح عم بيقول لي إنه بعت له رسالة من جبر خاطره وإذا به مات. نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يرحم كل من فقدنا. يا أخوان أنا ما بعرف وأنت ما بتعرف، أنا بيطلع علي شمس غد، أنا حبوصل الآن على بيتي ما بعرف. نصيحة لوجه الله، هلأ هلأ أنت وقاعد وبقلبك توب إلى الله عز وجل، ارجع إليه، إلّا أنك أنت ستعود إليه، إلّا بأنك أنت معتذر عن أخطائك القديمة، إلّا بأنك لن تعود إلى الذنب. بس ترى شوف، إذا بدك تقول هيك، هلأ الله عز وجل ما عنده مانع أنت تزل قدمك وترجع وأنا تزل قدم، بس في مانع أنك أنت يعني عم تقول له أنا ما بدي أرجع للذنب، بس أنت لا مبيت ترجع، يعني أنت مجهز أنك ترجع بس حتقول يلا لأنه الشيخ قال قول أستغفر الله وأتوب إليه. أخي أستغفر الله وأتوب إليه، بس ترى هلأ بس أطلع أنا بدي مركز شغلة بدي ساويها. هلأ هيك معناتها أنت استغفر الله يعني كالمستهزئ بربه، يعني اجعلها توبة صادقة. والله نصيحة يا أخوان، نصيحة يا رجال، اجعلها توبة صادقة والله يقبلك. وما بتدري، صح صار لك 500 مرة قايل له أنك تايب وعم ترجع، بس ما بتدري بجوز هالمرة هي التي تكون السبب سعادتك. هلأ أنتم بتعرفوا هالتجار أصحابين المحلات بينزلوا كل يوم على محلاتهم، في أيام بيجيهم كم زبون طقطقة يعني دوبه طالع أكلاته وشرباته هو والعمال، ومرات ما بيطلع، بتمر عليه يوم فيوم في يوم في يوم في يوم في يوم، يعني الرزقة كتير بسيطة. بس بعدين في يوم بيجي زبون عن جمعة، ومرة بيجيك زبون عن شهر، ومرة بيجيك زبون عن سنة، ومرة بيجيك زبون بيفتح لك خط طول عمرك، خط بيطلب منك يعني طلبيات طول عمرك. بس إيمت هالزبون بده يجي ما بعرف، بقى أنا بس لازم كل يوم أنزل على محلي وكل يوم جدد فتح المحل وأطلب الرزق من الله، ما بعرف إما تنقش معي يعني. هلأ التوبة يا أخوان يا رجال هيك، أنت كل مرة بتتوب، بس أني توبة حتنقش معك ما بعرف. هلأ بجوز من أول توبة بجوز، وبجوز من التوبة رقم 70، وبجوز 700، وبجوز 7000، بس المهم أنت ابقى على باب سيدك. فما هي أعمال عشر ذي الحجة؟ أولها التوبة الصادقة، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. ثانيها إحياء ليالي العشر من ذي الحجة، نص الفقهاء على استحباب إحياء الليالي العشر الأول من ذي الحجة لما رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا عند الترمذي. وروي عن سعيد بن جبير قوله لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، خليك فايق طول الليل، لا تطفئوا سروجكم. لذلك يا أخوان اجتهدوا يعني كل يوم قبل ما تنام، هلا بقيان هالأربع خمس أيام، كل يوم قبل ما تنام صلي قيام ليل 4 ركعات 8 ركع، صلي تهجد. نحن بالمسجد هنا عندنا عملنا موعد للتهجد، الحمد لله في عدد منيح منكم يحضر معنا كل يوم على الساعة 3:30 موجودين، من 3:30 ل 4:30 في صلاة 6 ركعات، وبعدين في سحور هيك خفيف نقدمه للإخوة الحاضرين، بعدين يؤذن الفجر نصلي الفجر، نحضر الأذكار، بعدين نمضي إلى بيتنا. هلا أخي وأنا والله تعبان، الله وكيلك نحن تعبانين، اللي عم يجوا لهون كمان تعبانين، أخي والله نعسان أنا، والله نحن عم نجي نعسانين، أخي عندي شغل أنا، الله وكيلك تعرف الساعة 7:30 دي أطلع من بيتي، الله وكيلك أنا بطلع من بيتي كمان هيك 7:30، وفي ناس بتطلع من هون على الشغل كمان. لا ترضى الآخرين يسبقوك إلى الله عز وجل. ليه؟ ليش يا شباب أنتوا اللي عمرك 20 و30 و40 و50 و60، والرجال اللي عمرك 70 و80، ليش عم ترضى الآخرون يسبقونك؟
هلا انت ببيتك يا اخي عم بتكاسل، منيح هذا مجلس جماعي، قوم قوم اركض. يعني اذا ما كان المسجد هنا بعيد عن بيتك، شوف المسجد اللي جنب بيتك. المسجد اللي جنب بيتك ما في هذا النشاط، خير ان شاء الله توعد انت وثلاثة اربعة من رفقاتك اللي بيوتهم جنب بعضهم البعض، كل يوم تعوا لبيت واحد صلوا لكم كم ركعة. يعني المهم أروا الله من أنفسكم خيرا، إحياء ليالي العشر هذا العمل الثاني، واحد التوبة واثنين إحياء الليالي، ثلاثة الإكثار من ذكر الله تعالى، قد ما بتقدروا تكثروا من الذكر افعلوا، اعمل ألف ألف ألف خمسة آلاف، ألف استغفر الله، ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف لا إله إلا الله، خمسة آلاف الله الله الله الله، خلني نشغل فيهم ثلاث ساعات، أنت وماشي أنت وقاعد، هلأ بعدين اعمل أكثر، تسبيح تحميد تكبير، خاصة بعد صلاة الفجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. قال النووي: أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح. قال ابن علان: إنما فضل الذكر ذلك الوقت لكونه تشهده الملائكة. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في الحديث المرفوع: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن هنا كره الإمام مالك الكلام بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لأجل الانشغال بالذكر، ويكره النوم عندهم حينئذ. عند المالكية مكروه النوم كمان بعد صلاة الصبح. ومن أفضل مواسم الذكر عشر ذي الحجة. قال النووي: يستحب الإكثار من الذكر فيها زيادة على غيرها. يعني أنت دائما تذكر الله، بس في العشر قال يستحب أن تزيد. ويستحب من ذلك يوم عرفة ما لا يستحب في غيره. بكرة جايين يوم الوقفة، نحن حنعمل إن شاء الله تعالى برنامج في النهار، يستحب أن تكثر من العبادة. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فواحد التوبة، اثنين إحياء الليالي، ثلاثة الإكثار من الذكر، رابعا قبل الأخير الصيام. روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر. وخص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام العشر بمزيد عناية، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. هلأ نحن معظمنا صايمين الحمد لله، ماشي الحال، صايم وعندك درس، تعال شو عليه، شو الهم العظيم، صايم وعندك شغل، شو عليه. خصوصي أنتم يا شباب، خصوصي أنتم يا فتيات، هلأ هلأ الوقت، هلأ وقت الإقبال على الله، هلأ تصير وقت تصير من الأولياء. أنا بتعب، معليش لو تتعب خلي الله يشوفك عم تتعب، قل له: يا رب أنا عم بتعب مشانك. قل له هيك لما بتسجد، قل له: يا رب أنا تشايفني أنت قديش أنا تعبان، حبفرط بس مشانك بدي صوم. قل له وخلي يعني استفيد من شبابك. والله في إخوة رجال يجلسون بيننا بيتمنى يصوم، ممنوع طبيا، ممنوع. أنتوا كلكم الحمد لله، هلأ أنت بتقرر أن تصوم أو لا تصوم. هب بأن أحدنا ضعف عن الصوم، أكيد أكيد يوم عرفة صايم، عندك شغل ما عندك شغل، عندك تعب ما عندك تعب، صايم. عم نقول لك يكفر سنة قبله سنة بعده. قال: والله بتعرف عنا شغل، خير الله يوم عرفة. فبدك تصوم خير الله يوم عرفة حتى يجي خير الله كمان، أما تترك الصوم. طيب، خامسا وأخيرا من أعمال العشر، لا، واحد تجديد التوبة الصادقة، اثنين إحياء الليالي، ثلاثة الإكثار من الذكر، رابعة الصيام، الخامس والأخير الصدقة. قال النووي: الصدقة مستحبة وفي شهر رمضان آكد، وكذا عند الأمور المهمة وعند الكسوف وعند المرض وعند الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة. شايف، هي الصدقة بكل الأوقات مفيدة، بس عند الأوقات الفاضلة بتصير آكد، وأيام العيد، ومثل ذلك ما قاله البهوتي وغيره من الفقهاء. قال الشربيني الخطيب: دفع صدقة التطوع تتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد، وكذا في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة وفي الغزو والحج وعند الأمور المهمة
كالكسوف والمرض والسفر. هذه أيها الإخوة خمسة أمور هي أعمال عشر ذي الحجة، فتعالوا نري الله تعالى في هذه الأيام من أنفسنا خيرا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. ما زال الحديث بنا موصولا مع الذين يحبهم الله ويحبونه تحت عنوان نسأل الله حسنها. حقيقة الصفات التي يحبها الله فينا كثيرة، والصفات التي يبغضها الله ويبغض أهلها وأمرنا أن نتلافاها كثيرة كثيرة، لكن الحلقات مرت كومضة ضياء بسرعة البرق، ولذلك جمعت نصوصا كثيرة، كل نص يحتاج إلى حلقات في هذه الحلقة المباركة. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل في برقيات سريعة: واحد، الاجتهاد في الطاعات. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعل لنا ودا، اللهم اجعل لنا ودا. آه، لو أحبك الله لا أحبك كل شيء. إذا أحبك الله يا عبد الله نادى يا جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع لك القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خد بالك من اللي جاي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن من أراد أن يفوز بمحبة الله فليجتهد في النوافل، فليشمر عن ساعد الجد في الطاعات. لا يكفي أن تصوم رمضان وفقط، بل أتبعه بست من شوال، بعاشوراء، بيوم عرفة، بالأيام القمرية، باثنين وخميس. لا يكفي أن تصلي 5 صلوات فقط في اليوم والليلة، بل 12 ركعة سنة مؤكدة: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. لا يكفي أن تختم القرآن في رمضان فقط، بل لا تفلته من يدك لا في رمضان ولا في بعد رمضان. واستعن بالله ولا تعجز حتى يحبك الله عز وجل. كذلك روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. اللي عايز ربنا يحبه يحافظ على الصلاة في وقتها. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ومدح الله أهل الإيمان بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكان النبي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يصلي حتى تنتفخ قدمه ورما، بلا كلل ولا ملل ولا تعب. وكان من آخر وصاياه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم بر الوالدين. بر الوالدين اللي يبقى تحت رجل أبوه وتحت رجل أمه، اللي يسعى في مرضات الأب والأم، اللي يرفق بالأب والأم ربنا يحبه، واللي يشق على الأب والأم، واللي يضيق على الأب والأم ربنا يبغضه. الجنة عند قدم أمك. أولم يكن رسول الله راغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة؟ رواه مسلم. أبوك عايش يا ابني؟ أيوة. أمك موجودة؟ أيوة. الاثنين عايشين؟ أيوة. واحد بس؟ أيوة. معك فرصة ذهبية للفوز بالجنة، خليك تحت رجليها، قبل يدها، اسألها أن تدعو لك، حاول أن ترضيها بشتى الطرق ما دمت ترضيها في طاعة الله عز وجل. البر بالوالدين جهاد. روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال لرجل استأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. البر بالأم مقدم على البر بالأب. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. سامحوني أنا بتكلم بسرعة. البر بالأب والأم لا ينقطع بموتهما، بعد الموت أيضا بر. فين الدعاء؟ فين الاستغفار؟ فين الصدقة الجارية؟ فين الحج عنهما؟ فين العمرة عنهما؟ فين الوفاء بنذرهما؟ فين قضاء الدين عنهما؟ فين صلة أهل مودتهما؟ البر لا ينقطع بموتهما. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، ثم أي بر الوالدين، ثم أي الجهاد. أيوة. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك كان النبي يقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل في سبيل الله. أشجع الناس رسول الله، أقوى الناس قلبا رسول الله، أثبت الناس جنانا رسول الله، حضر المواقف الصعبة وفر الكماة الأبطال من حوله، وثبت هو لا يبرح ويقبل ولا يدبر صلى الله عليه وسلم. كذا ده خامسا من الأسباب الجالبة لمحبة الله سرور تدخله على مسلم. روى الطبراني في الكبير والحديث حسن حسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. اسعى في مصلحة الأرامل، اسعى في مصلحة الأرامل، اسعى في مصلحة اليتامى، اسعى في مصلحة المساكين، ربنا يحبك. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أولم يقل نبينا: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ رواه الشيخان. أولم يقل نبينا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يبقى أدخل السرور على المسلمين، استخدم جاهك في مصلحة المسلمين. نعم. كذا روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يا أخواننا اللي عايزين ربنا يحبكم، أحب عمل عند الله ما دوم عليه وإن قل. يا ناس، أنتم في رمضان صمتم النهار وقمتم الليل واعتمرتم وختمتم القرآن 5 و6 و7 مرات، وحضرتم كل يوم مجلس ومجلسين علم، وبر والدين وصلة أرحام وإحسان على الجيران وكف الأذى وحفظ اللسان وغض البصر. العظمة دي بعد رمضان ناويين على إيه؟ داوموا على الطاعة وإن قلت. صمنا شهر بحاله، بعد رمضان هتنسى عبادة الصيام؟ قمت الليل كل يوم ب13 ركعة، بعد رمضان بتنسى القيام ليه؟ ختمت القرآن في رمضان 5 مرات، بتركن المصحف في المكتبة بعد رمضان سنة، بحالها ليه؟
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: هتكون زي الست اللي ربنا قال فيها: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هل هذا حالك يا عبد الله؟ أنت عايز ربنا يحبك؟ داوم. إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. كذا روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأولى من ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى في العشر الأولى من ذي الحجة اجتهاد في الطاعة، نجعلها كالعشر الأواخر من رمضان، ربنا يحبنا. دي أحب أيام ربنا يحب إن احنا نجتهد في العبادة فيها. كذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله حسن الخلق. روى أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني في الجامع عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي. وللنبي يحب ربنا يحب، خد بالك للنبي ما يحبش غير الطيبين. قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا. الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. يا سلام، عايز ربنا يحبك، عايز النبي يحبك، حسن أخلاقك. النبي كان يدعو يقول: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يبص في المراية: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. بل من أهم أسباب بعثته أنه يعلمنا الأدب، أنه يهدينا إلى حسن الخلق. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل عبادة أمر بها الله من ثمراتها حسن الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي نفسهم من الشح والبخل، تعطف قلوبهم على الفقراء، تخلي فيها رحمة. الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل عبادة من ثمراتها الخلق. في الصيام، فإن سابك أحد أو قاتلك أحد فقل إني امرؤ صائم. صوم يعلمك الصبر والرحمة والحلم وسعة الصدر. حسن الخلق النبي يحبه، حسن الخلق ربنا يحبه. كذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فليحمد الله. لما تعطس احمد ربنا، ربنا يحب كده منك. فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، فإنه إن فعل وقال ها ضحك منه الشيطان. كذا روى مسلم في صحيحه قال عامر بن سعد: كان أبي سعد يقول: قال رسول الله: إن الله يحب العبد التقي، بيتقي الله، بيراقب الله. النقي، قلب نقي من الغل والعجب والحسد والحقد. التقي النقي، نقي اليد ما بيأكلش حرام، نقي الجوف ما بيأكلش نفسه حرام. إن الله، نقي اللسان مش فاحش ولا بذيء. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، يعني المخلص. كذا من صفات الذين يحبهم الله السماحة. روى الترمذي في سننه والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. ربنا يحب العبد السمح في بيعه وشراءه، سهل. يحبش العبد الكشر المتعنت. يحب العبد السمح في القضاء. حصل بيني وبين أخويا خصومة، أقول له خلاص أنا مسامحك. هو جاي يعتذر لي، يقول لي أنا غلطت في حقك، سامحني، أقبل على دماغك. أقول لا يا راجل، أنت أخويا، خلاص ربنا يعفو عنك. مش يجي لك بقى يقول لك أنا آسف. تقول له آسف، وأعمل إيه بآسف بقى؟ يا عم أنا غلطان، أبوس إيديك. لا، طب وأنا خدت إيه؟ يا أخي مش كده، ربنا هيكرهك. إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. كذا روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، يعني في القول. ربنا ما يحبش اللعان ولا الطعان ولا البذيء ولا الفاحش ولا المتفحش. ما يحبش الإنسان الفاجر، ما يحبش الإنسان قليل الأدب. يحب المهذب اللي بينطق العبارة، المهذب مش البذيء. نعم كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه في سننه: يا سفيان بن سهل لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. ربنا ما يحبش الراجل اللي بيجرجر إزاره بطرا أبدا. الراجل مننا واجب عليه توبه ما يتخطاش كعب رجلي. الكعب الرجل هو العظمة الناشذة في آخر الساق عند التقائه بالقدم. إن الله لا يحب المسبلين. كذا روى الترمذي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله مديك 1,000,000 جنيه، عندك 100,000 جنيه، يا عم مرتبك في الشهر 1,000 جنيه لابس مرقع ليه؟ الله. عندك تركب عربية راكب عجلة نصر ليه؟ عندك تسكن في شقة 3 أوض وتوسع على مراتك وعيالك، عايش في غرفة تحت السلم ليه؟ ربنا بيكره ده. وأما بنعمة ربك فحدث. إذا وسع الله عليك وسع على نفسك ووسع على عيالك. والزهد مش معناه أكل الرديء أو لبس الخشن، الزهد معناه أن تكون ثقتك بما في يد الله أوثق من الذي في يدك أنت. وأما بنعمة ربك فحدث. كذا روى الترمذي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه قال: 3 يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. يا أيها الراقد، يا أيها الحي الميت، حتى متى فوق الأسرة تركض؟ امتى تقوم؟ 3 يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل تصدق بصدقة بيمينه يخفيها أراه قال عن شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو شجاع. كنبينا محمد لما فر الكما في غزوة حنين ثبت وأخذ يصيح في وجوه الكفار: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا فعل يحبه الله عز وجل. كذا روى الإمام أحمد في المسند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله، قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ربنا ما يحبش إنك تعنت على نفسك، ربنا يحب أن تأتي رخصه. الدنيا برد جدا ولو اغتسلت هتموت. طب ليه؟ هتمرض. طب ليه؟ عندك ماء ساخن اغتسل به، ما فيش تيمم. ربنا ما يحبش انك تعنت على نفسك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. كذلك في القرآن: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. كذلك: ان الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما بيحبش الكافرين، لا يحب المعتدين، لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وإلى آخر هذه الصفات التي لا يحبها الله عز وجل. لا يحب المسرفين: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. لا يحب الذين يجاهرون بالمعاصي، قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الذين يفرحون بالذنوب، إذ قال له قومه: لا تفرح، يعني بذنوبك، إن الله لا يحب الفرحين. هذه صفات إذا اتصفنا بها أحبنا الله، وهذه صفات إذا تحاشيناها أحبنا الله عز وجل. بهذه الطريقة على جناح السرعة نكون قد فرغنا من هذه السلسلة المباركة، والشكر موصول لله عز وجل. ثم أن يجمعني ربي وبكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. أحبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: ماذا تعلمت؟
1: تعلمت أنه محادثة بسيطة أو حوار قصير مع إنسان حكيم يساوي شهر دراسة.
0: تعلمت أنه لا يهم أين أنت الآن، ولكن المهم إلى أين تتجه في هذه اللحظة.
1: تعلمت أنه خير للإنسان أن يكون كسلحفاة في الطريق الصحيح على أن يكون غزالاً في الطريق الخطأ.
0: تعلمت أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه.
1: تعلمت أنه خير للإنسان أن يندم على ما فعل من أن يتحسر على ما لم يفعل.
0: تعلمت أن العمل الجيد أفضل بكثير من الكلام الجيد.
1: تعلمت أن الناس ينسون السرعة التي أنجزت بها عملك ويتذكرون نوعية ما أنجزته.
0: تعلمت أنه يوجد الكثير ممن يحصلون على النصيحة، ولكن القلة فقط يستفيدون منها.
1: تعلمت أن المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل حيث المخاطر التي تشتت الذهن.
0: تعلمت أن هناك أناس يسبحون في اتجاه السفينة، وهناك أناس يضيعون وقتهم بانتظارها.
1: تعلمت أنه لا ينتهي المرء عندما يخسر، إنما عندما ينسحب.
0: تعلمت أن الذي يكسب بالنهاية من لديه القدرة على التحمل والصبر.
1: تعلمت أنه من أكثر الأسلحة الفعالة التي يملكها الإنسان هي الوقت والصبر.
0: تعلمت أنه يجب على الإنسان أن يحلم بالنجوم، ولكن في نفس الوقت يجب ألا ينسى قدميه على الأرض.
1: تعلمت أنه عندما تضحك يضحك لك العالم، وعندما تبكي تبكي وحدك.
0: تعلمت أن هناك فرق كبير بين التراجع والهروب.
1: تعلمت أن الشجرة المثمرة هي من يهاجمها الناس.
0: تعلمت أنه من أجمل الأحاسيس هو الشعور من داخلك بأنك قمت بالعمل الصحيح حتى لو عاداك العالم أجمع.
1: تعلمت أنه إذا لم يجد الإنسان شيء يموت من أجله، فإنه في أغلب الظن لن يجد شيئا يعيش من أجله.
0: تعلمت أن كل ما نراه عظيما في الحياة بدأ بفكرة ومن بداية صغيرة.
1: أخي المسلم، تعلمت أن الابتسامة لا تكلف شيئا، ولكنها تعني الكثير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقلاء.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحدي.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: أخاك على ما فيه.
1: احترس ممن يبوح لك بأسراره الصغيرة، ذلك أنه يود أن ينتزع منك أسرارك الكبيرة.
0: إذا تناهت الشدة كان الفرج.
1: الاحتراس كثيرا من الخطر، غالبا ما يجعلنا نقع فيه.
0: إن الكذوب قد يصدق.
1: إذا قويت فاقو على طاعة الله.
0: من لديه جار طيب يباع منزله بسعر أغلى.
1: هذا القول الذي يشير إلى حسن الجوار يذكرنا بما حصل للإمام أبي حنيفة رحمه الله مع جاره.
0: فقد كان للإمام أبي حنيفة جار إسكافي، وكان يشرب الخمر في كل ليلة وينشد: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وكان الإمام يصلي الليل ويسمع حديثه وإنشاده، ففقد صوته بعض الليالي فسأل عنه، فقيل أخذته الشرطة منذ يومين وهو في السجن. فصلى الإمام الفجر وركب دابته ومشى، واستأذن على الأمير فأذن له، فلما دخل عليه أجلسه مكانه وقال: ما حاجة الإمام؟ فقال: لي جار إسكافي أخذته الشرطة فتأمر بتخليته. فقال الأمير: نعم، وكل من أخذ تلك الليلة. ثم أمر بتخليته وتخليتهم أجمعين. فركب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وتبعه جاره الإسكافي. فلما وصل إلى داره قال له الإمام: أترانا أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا، ولله علي ألا أشرب خمرا بعد اليوم. فتاب من يومه ولم يعد إلى ما كان عليه.
1: حيث تمر الإبرة يمر الخيط أيضا.
0: ذكر الإبرة في هذا القول مستمعين الكرام يذكر بما وصفها به أبو محمد القاسم بن علي الحريري في المقامة الثامنة من مقاماته المشهورة، حيث قال ملغزا عنها:
1: كانت لي مملوكة رشيقة القد، أسيلة الخد، صبور على الكد، تخب أحيانا كالنهد،
0: أي كالفرس،
1: وترقد أطوارا في المهد،
0: أي توضع أحيانا في وعائها،
1: وتجد في تموز مس البرد،
0: أي أن الحداد يبردها بالمبرد ليقومها ويعدلها.
1: ذات عقل وعنان.
0: أراد بالعنان الخيط، والعقل شدها بالخيط حين تمسك في الثوب.
1: وحد وسنان، وكف ببنان، وفم بلا أسنان.
0: والكف من أعمال الخياطة.
1: تلدغ بلسان النضناض،
0: وهو لسان الحية، وشبه طرف الإبرة به لكثرة حركته في الثوب.
1: وترفل في ثوب فضفاض،
0: أي تمشي في خيط طويل.
1: وتجلى في سواد وبياض،
0: أي تبرز في خيط أسود لخياطة الثياب السود، وأبيض لخياطة الثياب البيض.
1: وتسقى ولكن من غير حياض،
0: أي أن الحداد إذا أخرجها من النار ألقاها في الماء لتصلب.
1: ناصحة خدعة،
0: أي خائطة قد تخدع الخائط فتخيط وجه الثوب الأعلى وتترك الأسفل.
1: خبأة طلعة،
0: وهذا وصف لحالها في الخياطة حين تختبئ في الثوب ثم تطلع في يد الخائط.
1: مطبوعة على المنفعة، ومطواعة في الضيق والسعة،
0: أي أنها إذا دفعت في الثوب دخلت فيه سواء اتسع موضع دخولها أو ضاق.
1: إذا قطعت وصلت،
0: يعني إذا قطعت الثوب ألفته وخاطت.
1: ومتى فصلتها عنك انفصلت، وطالما خدمتك فجملت، وربما جنت عليك فآلمت وململت،
0: أي جعلتك متقلبا لشدة الوجع. إذا أردت أن تعلن شيئا خفيا فقله للمرأة.
1: إن غلى اللحم فالصبر رخيص.
0: احبس دموعك ما استطعت أمام المرأة، فالمرأة تبكي وهي تعلم أن دموعها كاذبة، وقد تظن ذلك فيك أيضا عندما تبكي أمامها.
1: إذا كثرت الآراء قلت الأعمال.
0: إعجاب الإنسان بنفسه دليل على صغر عقله.
1: إذا صنعت معروفا فاستره، وإذا صنع معك فانشره.
0: إذا لم يكن الوعاء نظيفا فإن كل ما يصب فيه سيفسد.
1: تكفي نعجة جرباء لنقل العقل.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 20 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثالث من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز سيدني: نحتاج قوات شرطة متخصصة. صدمة وغضب بعد مقتل امرأة وطفليها في جريمة عنف عائلي في سيدني. كامبرا: مدير تنفيذي سابق في كوانتاس يسعى لإطلاق شركة طيران أسترالية منخفضة التكلفة. كامبرا: أستراليا تمنح المزارعين سلاحا جديدا لمواجهة غزو الفئران. ومن العناوين العالمية: مجلس السلام، هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ جنوب لبنان: عقيدة الأنقاض، سياسة الكيان الصهيوني الجديدة في جنوب لبنان. الكيان الصهيوني: سموتريتش يوقع أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس. الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد، وجيش الاحتلال يختطف 3 لبنانيين. لبنان: مصدر لبناني للجزيرة، التصعيد الصهيوني يهدد المفاوضات، وهذه خيارات بيروت. المسجد الأقصى: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد مسنة عنه. لبنان: أضحى بلا أضاحي، كيف خنق الغلاء والعدوان أسواق اللحوم بلبنان. سوريا: مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. سوريا: الرئيس السوري يصدر مرسوما يحظر دخول البضائع الصهيونية. قطر: قطر تقول إغلاق هرمز يخالف القانون الدولي وحقنا فيه المرور آمن. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يبدأ الاستيلاء على بقية سفن أسطول الصمود. عقوبات أمريكية: عقوبات أمريكية تستهدف علماء فلسطين وصامدون وناشطين بأسطول الصمود. مجلس السلام: هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ بوتين في الصين: بوتين يبدأ زيارته للصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. فرنسا: فرنسا تدعو صندوق النقد لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بحرب إيران. خبير بالأمن البحري: خبير بالأمن البحري يقول لا أحد يسيطر على هرمز، وترامب يمارس الخداع الاستراتيجي. التدخل الأمريكي في كوبا: التدخل الأمريكي في كوبا الاحتمالات والسيناريوهات. منظمة هيومن رايتس ووتش: رايتس ووتش تقول لا إنصاف لمسلمي الروهينجا في مجزرة قتل فيها المئات. دول الخليج: سيناريوهات تحدد مستويات التأثير الخليجي في الأزمة الإيرانية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز سيدني: وصف رئيس حكومة ولاية نيو ساوث وولز كريس مينز بالمروعة جريمة القتل التي راح ضحيتها امرأة وطفلان التي وقعت في سيدني، ووعد بالنظر في زيادة التمويل المخصص لمكافحة العنف الأسري في الولاية. وقالت الشرطة إن هذه الجريمة تسلط الضوء على آفة العنف المنزلي المنتشرة في جميع أنحاء المجتمع. فما المطلوب لمساعدة ضحايا العنف العائلي الذين يعانون في صمت، وما الذي تضمنته الميزانية الفيدرالية من مخصصات لمكافحة العنف الأسري؟ كامبرا: يسعى المدير التنفيذي السابق في كوانتاس بيتر كيلي إلى إطلاق شركة طيران اقتصادي في خطوة قد تخفض أسعار التذاكر على أكثر الخطوط الجوية زينك جديدة تحمل اسم ازدحاما في أستراليا. لكن خبراء حذروا من أن المشروع سيواجه تحديات كبيرة في ظل أزمة الوقود العالمية والمنافسة الحادة من شركات الطيران القائمة. كامبرا: المزارعين أداة جديدة لمواجهة APVMA. منحت الهيئة الأسترالية للمبيدات والأدوية البيطرية موجات انتشار الفئران التي تضرب مناطق زراعية وغرب البلاد عبر

مجلس الأمن الدولي قال مجلس السلام إن رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس نزع سلاحها هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة في قطاع غزة، وإن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة قبل نزع السلاح ونشر القوة الدولية في غزة جنوب لبنان. تعكس إنذارات الإخلاء التي يوجهها جيش الاحتلال الصهيوني لقرى جنوب لبنان منهجية واضحة لتطبيق ما يصفه الخبير العسكري العميد إلياس حنة بالردع العقابي في المثلث الذي يمثل البيئة الخاصة لحزب الله. فلم تعد هذه الإخلاءات تقتصر على منطقة جنوب نهر الليطاني، بل امتدت إلى قرى وبلدات مهمة في بعلبك وضاحية بيروت الجنوبية وصولا إلى نهر زهراني شمال الليطاني. الكيان الصهيوني. أعلن وزير المالية الصهيوني اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش أمس توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت القناة 14 الصهيونية تصريحات لسموتريتش قال فيها إن توقيعه على أمر بإخلاء الخان الأحمر يأتي ضمن صلاحيته كوزير، متوعدا من وصفهم أعداؤه بأن هذه مجرد البداية. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن الجيش الصهيوني مساء أمس مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان، في وقت أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن قوة صهيونية اختطفت 3 أشخاص. وقال مصدر أمني للجزيرة إن دورية صهيونية توغلت في محيط طريق كفر حمام كفر شوبة ونفذت عملية الاختطاف. وفي الأثناء وجه الجيش الصهيوني إنذارا عاجل إلى سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لتنفيذ هجمات عليها. لبنان. قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة أمس إن استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الكيان الصهيوني، وأشار إلى أن بيروت ترفض استخدام مصطلح نزع السلاح. وذكر المصدر أنه تم إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء، وأنه لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة. المسجد الأقصى. اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى، بينما أبعدت سلطات الاحتلال عنه سيدة مقدسية. وقالت مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية إن 199 مستوطنا اقتحموا المسجد وأدوا صلوات وطقوسا توراتية وسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة الصهيونية. لبنان. مع اقتراب عيد الأضحى تبدو أسواق اللحوم في لبنان مثقلة، مثقلة بأعباء الحرب والأزمة الاقتصادية، بعدما تحولت الأضاحي من طقس ديني واجتماعي معتاد إلى عبء مالي يفوق قدرة شرائح واسعة من اللبنانيين في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بصورة حادة. ورصد الصحفي محمد الجنون للجزيرة مشاهد الحركة في أسواق القصابين ومزارع الأغنام، حيث تتقاطع معاناة المواطنين مع تداعيات العدوان الصهيوني والأزمة المالية المستمرة منذ سنوات، وسط مخاوف من موسم عيد باهت تغيب عنه الأضاحي لدى كثير من العائلات. سوريا. قتل جندي وأصيب آخرون أمس في دمشق جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة باب شرقي، حسب ما أفادت به إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة للجزيرة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن وزارة الدفاع السورية أن إحدى مجموعات الجيش السوري اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة للوزارة بمنطقة باب شرقي في العاصمة دمشق، وأضافت أنه تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة في نفس المنطقة، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. سوريا. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يحظر إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. وأفادت وكالة سانا بأن الشرع أصدر المرسوم رقم 109 لعام 2026، ويتضمن قانونا جديدا للجمارك بديلا عن القانونين السابقين لعام 2006 وتعديلاتهما. قطر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إغلاق مضيق هرمز يخالف القانون الدولي، مؤكدا أن من حق دولة قطر المرور الآمن عبر المضيق في وقت تواصل فيه الدوحة اتصالاتها الإقليمية والدولية لدعم جهود الوساطة الباكستانية ومنع عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الكيان الصهيوني. بدأ سلاح البحرية الصهيونية أمس استكمال السيطرة على سفن بأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه، وسط تنديد دولي أعقب استيلاء الجيش الصهيوني
على أكثر من 40 قاربا في الأسطول واعتقال أكثر من 300 ناشط على متنه.

0: وذكرت القناة الثانية عشر الصهيونية أن السلاح البحري بدأ قبل قليل بالسيطرة على السفن المتبقية في الأسطول المتجه إلى غزة وعددها أقل من 10. عقوبات أمريكية. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من المنظمات والأفراد على لائحة العقوبات، بينهم ناشطون في أسطول الصمود ورابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون بدعوى ارتباطهم بحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس إن هذا التصنيف يستند إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة التي تسهل أنشطة حماس. مجلس السلام. يبدو أن مجلس السلام المناط به الإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة قد تحول إلى أداة لتحقيق أهداف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القطاع وحصر المشكلة برمتها في نزع سلاح المقاومة. ففي تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي قال مجلس السلام إن رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس نزع سلاحها هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة في قطاع غزة، وأن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة قبل نزع السلاح ونشر القوة الدولية في غزة. بوتين في الصين. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين أمس لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. فرنسا. دعا وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال استضافته وزراء مالية من مجموعة السبع ودول أخرى في باريس أمس. واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في باريس لليوم الثاني من المحادثات لمناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب والتقلبات في أسواق الطاقة والسندات. خبير بالأمن البحري. تستمر حالة الجمود في المنطقة ويبقى الوضع على حاله في مضيق هرمز وسط تساؤلات حول ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران، على ضوء حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات جادة تجري بين الطرفين وإعلان تأجيله هجوما كان مقررا أمس على إيران. التدخل الأمريكي في كوبا. انتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة في كوبا من التركيز على العقوبات والحصار النفطي إلى دراسة سيناريوهات عسكرية أوسع للإطاحة بالحكومة الكوبية. ويرسم مقال نشره موقع بوليتيكو وتقرير نشرته مجلة نيوزويك ملامح تصعيد غير مسبوق في لهجة البيت الأبيض تجاه كوبا وسط حديث متزايد داخل واشنطن عن خيارات عسكرية ضد هافانا بعد فشل الضغوط الاقتصادية والسياسية في إخضاع الحكومة هناك. منظمة Human Rights Watch. قالت منظمة Human Rights Watch إن مئات من مسلمي الروهينجا قتلوا وأحرقت قريتهم في ولاية راخين غربي ميانمار على يد جيش أراكان عام 2024، وإن الناجين ما زالوا بعد عامين محرومين من العدالة وغير قادرين على العودة إلى منازلهم. الخبر الأخير في هذه النشرة. دول الخليج. عادت دول الخليج إلى واجهة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم من كان مقررا على إيران استجابة لطلب تقدم به أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات وفق ما أعلنه ترامب في خطوة أعادت تسليط الضوء على الدور الخليجي في مساعي احتواء التصعيد وفتح مسارات للتهدئة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني. نحتاج قوات شرطة متخصصة. صدمة وغضب بعد مقتل امرأة وطفليها في جريمة عنف عائلي في سيدني. كامبرا. مدير تنفيذي سابق في كوانتاس يسعى لإطلاق شركة طيران أسترالية منخفضة التكلفة. كامبرا. أستراليا تمنح المزارعين سلاحا جديدا لمواجهة غزو الفئران. ومن العناوين العالمية. مجلس السلام. هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ جنوب لبنان. عقيدة الأنقاض. سياسة الكيان الصهيوني الجديدة في جنوب لبنان. الكيان الصهيوني. سموتريتش يوقع أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرقي القدس. الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد وجيش الاحتلال يختطف ثلاثة لبنانيين. لبنان. مصدر لبناني للجزيرة يقول التصعيد الصهيوني يهدد المفاوضات وهذه خيارات بيروت. المسجد الأقصى. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد مسن عنه. لبنان. أضحى بلا أضاحي، كيف خنق الغلاء والعدوان أسواق اللحوم بلبنان. سوريا، مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. سوريا، الرئيس السوري يصدر مرسوما يحظر دخول بضائع صهيونية. قطر، قطر تقول إغلاق هرمز يخالف القانون الدولي وحقنا في المرور آمن. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يبدأ الاستيلاء على بقية سفن أسطول الصمود. عقوبات أمريكية، عقوبات أمريكية تستهدف علماء فلسطين وصامدون وناشطون بأسطول الصمود. مجلس السلام، هل تحول مجلس السلام إلى أداة بيد نتنياهو؟ بوتين في الصين، بوتين يبدأ زيارته للصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. فرنسا، فرنسا تدعو صندوق النقد لمساعدة الدول الأكثر تضررا بحرب إيران. خبير بالأمن البحري، خبير بالأمن البحري يقول لا أحد يسيطر على هرمز وترامب يمارس الخداع الاستراتيجي. التدخل الأمريكي في كوبا، التدخل الأمريكي في كوبا، الاحتمالات والسيناريوهات. منظمة Human Rights Watch، Rights Watch تقول لا إنصاف لمسلمي الروهينجا في مجزرة قتل فيها المئات. دول الخليج، سيناريوهات تحدد مستويات التأثير الخليجي في الأزمة الإيرانية. أما الآن أحبة الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس غائم بعض الشيء أيضا، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:33 والشروق تمام 6:43، وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: معلما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء المبارك حول سورة المؤمنون. وعندما نقول سورة المؤمنون ونرفعها رغم أن حقها الإضافة فتجر، فهذا مبني على الحكاية، أي أن الأشياء إذا سميت تبقى على مسمياتها، فلا يحسب أن كلمة سورة مضاف وكلمة المؤمنون مضاف إليه فيطلب من قائلها أن يجر الاسم، وإنما تبقى على حالها، لأن هذا اسمها، كما يقال سافرت إلى أبو ظبي، فنحويا أبي ظبي المدينة المعروفة، لكن يقال أبو لأن هذا نقل بالحكاية، هذا اسمها الثابت. هذا تنويه مهم، لأنه سيتكرر معك أنني أبقيها مرفوعة، فقد تتعجب أو تستغرب، تظن أن هناك خطأ أو زللا ما، فحتى يتضح الأمر، وهذا مجلس علم في المقام الأول. السورة التي نحن بصدد تأمل فيها سورة المؤمنون، وهي سورة مكية بالاتفاق. وعندما نقول سورة مكية يظهر أن القضايا التي فيها قضايا إيمانية وقضايا عقدية، والقضايا التشريعية فيها قليلة، بل لا تكاد توجد إلا في الصلاة. صدر الله جل وعلا هذه السورة بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بدعائهم: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. شهد الله جل وعلا في أولها لأهل الإيمان بالفلاح، وحكم في آخرها على أن الفلاح منتف عن أهل الكفر، إنه لا يفلح الكافرون. وذكر جل وعلا فيها جلائل صفات أهل الإيمان، ولهذا سميت السورة باسمهم: جعلني الله وإياكم منهم. ذكرها الله جل وعلا سردا، ثم ختمها بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذكرهم في وسطها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وذكرهم في آخرها: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولهذا سميت هذه السورة بسورة المؤمنون، وهي سورة مكية. قال العلي الكبير في أولها: قد أفلح المؤمنون. وقد حرف تحقيق إذا دخل على الفعل الماضي، والفلاح في اللغة له معنيان: الفلاح بمعنى الحصول على النصيب الأكبر من كل شيء، أو على المقصود الأكبر من كل شيء، ويقصد به في اللغة، من معانيه في اللغة، وهو المعنى الثاني له، يعنى به البقاء والخلود الدائم. وكلا المعنيين أرادهم الله جل وعلا من هذه الآية. فأهل الجنة يتحقق لهم الفلاح بقسميه، وهو الحصول على المقصود الأكبر، ولا مقصود أكبر من الجنة، ويتحقق لهم البقاء لأن الجنة دار خلود دائم بلا شك. فهذا معنى الفلاح: قد أفلح المؤمنون، وهذا وصف عام لهم، ثم وصفهم جل وعلا وصفا خاصا، وعدد جملة من صفاتهم. وكل من أراد الفلاح الذي وعد أهله به في صدر الصورة لا بد أن يتأمل بعين البصر والبصيرة ما جاء بعد ذلك من الصفات، وأن يسعى أن يحققها في خاصة نفسه. فإذا رأى في نفسه تقصيرا في بعضها حاول أن يتدارك ذلك التقصير، وإن رأى أنه محسن في شيء منها أو بها كلها حاول أن يثبت وأن يزداد كمالا على ما هو فيه. قال الحي القيوم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة العبادة المعروفة، وهي أفضل قربة لله تبارك وتعالى، وأشرف العبادات وأعظمها وأجلها بعد التوحيد، وهي في الدين بالمنزلة العظمى، وهي أول الأركان. نقل عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في يوم الذي طعن فيه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وكل العبادات وما كلف الله به نبيه نزل به جبريل من السماء وأملاه على النبي إلا الصلاة، فإن الله عرج بنبيه إلى السماوات السبع، وفي السماوات السبع كلف الله نبيه وأمته معه بالصلاة ليميز تميز فريضة الصلاة عن غيرها من الفرائض والأركان. قال جل ذكره: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشية من الله تكون في القلب تظهر آثارها على الجوارح، خشية من الله تكون في قلب المؤمن يظهر أثرها على الجوارح، وهي أعظم أركان الصلاة على الإطلاق، وهي المقصود الأسمى أصلاً من الصلاة، أن يكون الإنسان خاشعاً. فتحقيق جزء من الخشوع أمر لا بد منه، فمن لم يخشع في صلاته لم يعقل شيئاً لا صلاة له. لكن من خشع بعد ذلك الناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً عظيماً. وما الصلاة وهو وقوفك بين يدي الله فيها إلا خلاصة لما كان قبل أن تصل إلى المسجد وتقف بين يدي الله. فمن عظم أمر الله ونهيه خارج المسجد وراقب الله في غدوه ورواحه ألهمه الله جل وعلا وأعطاه الخشوع وهو واقف بين يديه. ومن أضاع فرائض الله وأوامره ونواهيه وجعلها وراء ظهره قبل أن يصل المسجد فنادراً أو غالباً لا يرزق أن يخشع بين يدي الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الخشوع خشية في القلب يظهر أثرها على الجوارح. ومن أسبابها أن يستحضر الإنسان أنه يقف بين يدي الخلاق العظيم جل جلاله، وأنه لن يقف موقفاً هو فيه أشرف ولا أجل ولا أعظم من وقوفه بين يدي رب العزة جل جلاله. ومن طرائقها التي تتعلق بالبدن أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا قول الجمهور، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ينظر أمامه عملا بقول الله تعالى عنده: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن الجمهور يتمسك بأحاديث وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده. وأيًا كان الإنسان فقهيًا أخذ بأحد القولين، إلا أن المعتبر الأهم ما يكون في القلب من خشية الله واستحضار عظمة الله وجلاله تبارك وتعالى، وأن تقف بين يديه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو جملة ما لا فائدة منه ولا خير فيه من الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الشرك في المقام الأول، لكنه هنا يقصد به الشرك ويقصد به ما دون الشرك. فالإنسان المؤمن الذي ينشد الفلاح دنيويا وأخرويا يفر من كل ما يقدح في مروءته ويخدش فيها، ويفر عن مواطن اللغو أيا كانت. قال الله عن أتقيائه وعباده: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يصيبهم من ذلك اللغو أذى ولا ينالهم منه شيء. وكلما كان الإنسان بعيدا عن مواطن اللغو مترفعا عنها لا يفزع بنفسه إليها كان أقرب إلى طرائق الكمال وأقرب إلى رحمة الكبير المتعال. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. اختلف العلماء في معنى الزكاة هنا، هل المقصود بها تطهير النفس عموما، أي المقصود بها معنى كقوله تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها، أو المقصود حسا، وهي الزكاة الركن الثاني بعد الصلاة من العبادات. بكل قال العلماء، إلا أن الأكثرين على أن المراد الثاني، ولكل حجته. فمن قال بأن المقصود من الزكاة هو تطهيرها وليس المقصود الزكاة المفروضة، لهم في ذلك ثلاث حجج. الحجة الأولى أن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة. والأمر الثاني أن الله جل وعلا دائما يقرن بين الصلاة والزكاة إذا كان المقصود بالزكاة الفرض، ولكنه هنا فصل بينهما بآية، فقال: في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قالوا: ففرق الله بينهما، فدل على أن المقصود عندهم غير الزكاة المفروضة. والحجة الثالثة عندهم أن الله عبر هنا بالفعل ولم يعبر بالإتيان، والزكاة إنما المفروضة إنما وردت في القرآن التعبير بها بطريقة الإيتاء، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل ذكره: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قول قال قبلها سبحانه يبين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فعبر بالفعل أتى أو مصدره، وقالوا هنا عبر في سورة المؤمنون بقوله جل شأنه للزكاة فاعلون. فهذه ثلاثة حجج لمن قال إن المراد بالزكاة الزكاة المعنوية. أما الآخرون الذين قالوا إن الزكاة الزكاة المفروضة، فقالوا نوافق أن الزكاة فرضت في المدينة، لكن الذي فرض في المدينة هو تحديد النصاب والآماد والآجال ومن تعطى الزكاة، أما أصلها فقد ثبت في مكة، لأن الأمر بالإنفاق كان منذ أن كان المؤمنون في مكة. وأجابوا عن قولهم أنها قرنت بالفعل ولم تقرن بالإيتاء أنه ثبت في كلام العرب أن العرب تقول عن إتيان الزكاة بأنه فعل في منظوم كلامهم. هذه حجج الأقوال، والمقصود منها أن الزكاة على الأظهر تحتمل المعنيين، أنهم يزكون أنفسهم، ومن طرائق تزكيتهم أنفسهم أنهم يؤدون الزكاة. ولا ريب أن الإنفاق من الأموال من أعظم دلائل حسن ظن العبد بربه، لأنه إذا أنفق ظن بالله ظنا حسنا في أن الله يخلفه في الدنيا ويريه إياه في الآخرة، ومن ساء ظنه بربه بخل وأمسك واستغنى وحرم الناس من خيره، لأنه عياذا بالله ليس على ثقة في أن الله يخلفه، وليس على ثقة في أن الله يكافئه يوم القيامة. ولهذا قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإنما يتأكد الإنفاق في حالة أن يكون المرء ليس بالغني المفرط ولا بالفقير المدقع الذي ليس عنده شيء، وهذا لا يعني عدم القبول، لكن نتأكد عن أهمية الإنفاق، يعني الابتلاء الحق عندما يكون الإنسان في مرحلة الوسط. لماذا؟ لأن الفقير الذي لا يملك شيء يقول هي المسألة منتهية، هو ليس معي أصلا إلا 10 ريال، لا تقدم ولا تؤخر، فلأنفقها خيرا لي. والغني المفرط يقول أنا أملك ملايين، فلو تصدقت 100 أو 200 أو 3 فلا تغير من أمري شيئا. لكن قال صلى الله عليه وسلم وأن تصدق وأنت صحيح شحيح، وأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. لو أنفقت تنتقل من الوسط إلى الفقر، ولو أبقيت تؤمل أن تنتقل إلى كونك غنيا. فهذا هو المحك الحقيقي أو الزمان الحقيقي، المحك والزمن في الزمن الحقيقة لقضية الإنفاق. لكن هذه مراتب، ولا يؤمر أحد في ماله بأكثر من الزكاة المفروضة، لكن بعد ذلك هذه منازل عالية، ونحن نتكلم عن قوم شهد الله جل وعلا لهم بالفلاح. ثم قال جل شأنه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا يخبر الله جل وعلا أن الإنسان مأمور شرعا بأن يحفظ فرجه إلا على 2، زوجته لأن الله أباحها له، وما ملكت يمينه، وهذا غالبا غير موجود إلا نادرا في زماننا، لكنه كان بكثرة في زمن الصحابة ومن بعدهم لوجود الجهاد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا، هذا استثناء، على أزواجهم جمع زوج، إذا سواء كان رجل أو امرأة يسمى زوج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يعاتبون ولا يحاسبون، لأنه شيء أباحه الله. فمن ابتغى قضاء شهوته في غير هذين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك أو بعد ذلك، فأولئك أي فاعل هذا الصنيع، فأولئك هم العادون أي المتجاوزون لحدود الله. وهذه الآيات تتعلق بها مسائل عدة، منها نبدأ بالفقهيات قبل الإيمانيات. فقهيات، يجب أن يعلم أن المرأة غير داخلة فيما ملك اليمين، بمعنى أن الرجل يحق له أن يتسرى ما ملكت يمينه، لكن المرأة لا يحق لها أن يطأها بإذنها من ملكت يمينها. واضح؟ على هذا وجد في زمن عمر رضي الله عنه أن امرأة دعت غلاما لها تملكه أن يأتيها، فشكاها بنو عمها إلى عمر، فهم عمر برجمها على اعتبار أنه زنا، لكن الصحابة قالوا له: يا أمير المؤمنين، إنها تأولت كتاب الله ويحتجت، قال الله يقول، قالت إلا أن الله يقول إلا ما ملكت أيمانكم وهذا ملك يميني. فبكونها تأولت دفع عنها عمر مسألة الرجم، لكنه عاقبها عقابا خاصا بها وأمر بنفي الغلام وبيعه بلدة التي هي فيها. هذه واحدة. فقهيا كذلك يذكر العلماء هنا فقهيا مسألة أن الله قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فحرم جل وعلا الجمع بين الأختين باتفاق المسلمين، لكنه هل يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين إذا كانت كلاهما مما ملكت يمينه؟ قال عثمان رضي الله عنه: حرمتهما آية وأحلتهما آية، حرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتهما آية إلا ما ملكت يمينه، لكن يقدم هنا النهي والتحريم على أن يجمع الرجل بين المرأتين إذا كانتا جاريتين له. هذه مسائل فقهية. أما ما يتعلق بها إيمانيا فإنه من نشد الفلاح لا بد أن يغض بصره ويحفظ فرجه، وقد قدم الله في القرآن غض البصر على حفظ الفرج، لأن حفظ الفرج مبني على غض البصر، وهي أربعة متتابعات يقول أهل العلم: تبدأ بنظرة فتتحول إلى خطرة في الذهن، ثم تتحول إلى خطوة، ثم تتحول إلى خطيئة. هي في الأصل نظرة، ثم تتحول إلى خطرة، ثم إلى خطوة أو لفظة، ثم تنتقل إلى كونها خطيئة. ومعظم النار من مستصغر الشرر، فمن عرض نفسه للفتن كاد أن يقع في المهالك إن لم يقع، ومن أحجم بنفسه عن مواطن الفتن كان حرياً به أن ينجيه الله، لأنه أخذ بالأسباب. ومعلوم جداً لكل أحد أن هناك مواطن يكون بسببها ميل الإنسان إلى الشهوة، إما شيء مرئي كما في الشاشات المعاصرة، وإما شيء مرئي محسوساً كما بعض الأحياء والطرقات والأسواق التي هي مظنة وجود مبتغى الشهوة. فالذهاب إليها والتمتع بالنظر سواء قاعداً في بيته على الشاشات أو الذهاب إليها في أماكنها، هذا أعظم أسباب الفساد والهلاك. وأمثال هؤلاء في الغالب لا يعانون، لأنهم ذهبوا إليه بأنفسهم، بخلاف ما يراه الإنسان عرضاً في طريقه ولم يذهب إليه، فهذا حتى لو وقع منه خلسة أو نظرة فإنه غالباً يعان إذا تذكر الله جل وعلا. لكن من ذهب إليه اختياراً فنسأل الله الإعانة للجميع، لكن قل ما يعان أحد في مثل هذا الموطن إلا أن يرأف الله جل وعلا به. ثم ظهر في زماننا ما يسمى بالبرامج الواقعية، وهو يأتي القائمون على الشاشات بفتيان وفتيات، ثم يجمعونهم في مكان واحد تحت أعين الكاميرات، ثم يؤذن لهم بفعل ما لم يأذن الله به من المحرمات، ثم يؤذن للناس أن يرون رجالاً ونساء فتيات وفتيان، فيقع في الناس من الشهوات ما الله به عليم، ويكون في ذلك من الفساد على الأمة ما لا يخفى على كل ذي لب وعقل. ولا ريب أن هذا العمل كونه عمل يعد محادة لله ورسوله، ومن أعظم ما يعصى الله جل وعلا به تبني مثل هذه البرامج. وهذه البرامج في الغالب تمول بطريقين: تمول من رجال ضرب الله جل وعلا على قلوبهم الران، وإلا لا يوجد عاقل يمول أمثال هذه البرامج فيتحمل وزر من يراها إلى يوم القيامة. وتتمول بطريق ثاني، أنه يؤذن للناس أن يتصلوا عبر الهاتف أو بالرسائل الجوال ليرشحوا أحد الفائزين أو إحدى الفائزات، فيكون هناك نصيب من تلك الأموال التي تخصص للاتصالات بطريقة معروفة تعطى للقائمين على البرنامج حتى يمول به حياة البرنامج. ولا ريب أن المشاركة في هذا الأمر إثم بلا خلاف بين المسلمين، لكن ليس فقط كونه إثم، والله إن من يسهم في إذكاء هذه البرامج وبقائها مالياً باتصاله أشبه بالوزغ الذي كان ينفخ على نار إبراهيم، فحقت عليه ما حق من لعنة الله إلى قيام الساعة. فالمقصود من هذا أن العاقل ينأى بنفسه عن هذا كله، ولا يقبله في بيته، ولا يرضاه لأهله، ومن باب أولى أن لا يقبله ولا يرضاه لنفسه. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال جل شأنه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه بعض صفات أهل الفلاح من المؤمنين. والإنسان يؤتمن إما على مال وإما على عمل، ويعطي عهد، فيجب عليه في كلا الحالتين أن يفي به. هذه خصال أهل الإيمان. والله جل وعلا ذكر في كتابه العظيم المكر والخديعة والخيانة، فنسب إلى ذاته العلية المكر والخديعة مقيدتين، ولم ينسب الخيانة إلى ذاته. قال الله: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال جل شأنه: ويمكرون ويمكر الله. لكنه ذكر الخيانة فنزه ذاته عنها لا إطلاقا ولا تقييدا. قال سبحانه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم يقل جل وعلا فخانهم كما قال في المكر والخديع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صفات أهل النفاق، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أي يتجاوز الحد. لو احتكت سيارتك بسيارته قد يخرج منك ويخرج منه ألفاظ، لكن إذا كان منافقا أو فيه خصل من النفاق يخرج كلمات تعجب لها، كأن القضية قضية حياة وموت، والقضية احتكاك سيارة بسيارة. ولو تقدمت عليه أو أخطأت عليه أو أخطأ عليك، ترى قاموسا من الألفاظ المشينة يبين لك ما يكنه صدره، أو يبين لك خصلة من خصال النفاق التي كانت عنده. وهذا ديدن من كان فيه صفة من صفات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. هنا قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لماذا يرعون الأمانة ويرعون العهد؟ هم قبل أن يراقبوا الخلق يراقبوا الخلاق العظيم جل جلاله، ويعلمون أن الله جل وعلا مطلع عليهم. ثم قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون. في صدر السورة ذكر الخشوع الذي فيها، وهنا ذكر جل شأنه محافظتهم على الصلاة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة على وقتها. يتحرر من هذا مسألتان: الصلاة على أول الوقت من أعظم الأعمال التي يحبها الله، والصلاة في الوقت جائزة، والصلاة خارج الوقت من غير عذر غير ماذا؟ غير مقبولة، مو غير جائزة، غير مقبولة. فإذا كانت غير مقبولة إذن غير جائزة، لا يقبلها الله، لأن الله لا يقبلها وقد حدد وقتا لها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل نزل من السماء وأما النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وعلمه الأوقات وأخبره بوقت كل صلاة ما بين هذين، صلى به أول الوقت وآخر الوقت، حتى يعلم أن الصلاة من حيث الجواز جملة تجوز، لكن خارج وقتها لا تجوز إلا إذا نسيها أو كان هناك عذر قاهر. والمقصود من هذا أن الصلاة على وقتها من أعظم صفات المتقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تستطيعوا، وإن أحب أعمالكم إلى ربكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يخلص من هذا أن أي عبد كائنا من كان نراه يحافظ على الوضوء فهو عند الله ماذا؟ مؤمن. بشهادة من؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن معنى الحديث: غير المؤمن لا يمكن من المحافظة على الوضوء. معنى الحديث أن غير المؤمن لا يمكن من المحافظة على الوضوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويقال إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تراجع عن بعض أقواله في بعض أهل البدع لما بلغه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالإيمان لمن كان يحافظ على الوضوء. فقد يبدع الإنسان لكن لا يكفر إذا ثبت أنه محافظ على الصلاة. هذه مسألة طويلة، لكن المقصود بيان فضل الوضوء عند الله تبارك وتعالى وفضل الصلاة من باب أولى. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الفاعلون لكل ما سلف من الخصال هم الوارثون. والوراثة تقتضي أن أحداً قبلك كان يملك ذلك الشيء. قال جل شأنه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أوسط الجنة وأعلاها، وقد ضربنا مثلاً كيف يجتمع في كونه وسط الجنة وأعلاها. فهذا الجزء الذي تحته هذه الإضاءة من المسجد لو فرضنا أنه قبة فإنه سيكون أوسط المسجد وفي نفس الوقت أعلى المسجد. فكذلك الفردوس وسط الجنة وأعلاها، ومنه تتفجر أنهار الجنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود لمسألة الوراثة. الله جل وعلا جعل لكل مخلوق مكلف منزل في الجنة ومنزل في النار، فأهل الجنة يرثون منازل من كتب الله عليهم الخلود أين؟ في النار. من كتب الله عليه الخلود في النار تبقى منازله. من الذي يرثها؟ يرثها المؤمنون المفلحون. قال الله جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم ننتقل بعد الحديث عن مقدمتها ما بعد ذلك. ذكر الله بعض أنبيائه، ذكر نوحا وذكر موسى وذكر عيسى. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح خلع نعليه واستقبل الكعبة وصلى عندها الصبح وقرأ سورة المؤمنون. فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون في رواية أو إلى ذكر عيسى شك الراوي، أصابته سعلة. سعلة يعني بحة، وأصلا كان في صوته بحة صلى الله عليه وسلم، لكن في تلك القراءة اشتدت عليه فركع صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يفهم أنه يسن قراءة سورة المؤمنون في صلاة الصبح. نعود، ذكر الله جملة من أنبيائه تكلمنا عنه، نأخذ الآن آخر السورة وهو واضح، لكني سأعلق عليه تعليقا يسيرا. قال الله جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أي إذا اعترفتم أن الله جل وعلا وحده هو المالك، وحده من يجير ولا يجار عليه، وحده من مقاليد بكل شيء بيديه، فكيف تؤتون في أنكم كالمسحورين تعبدون مع الله جل وعلا غيره؟ فقال سبحانه: فأنى تسحرون. ثم قال: بل أتيناهم بالحق. أي هذا الدين دين حق، وإنهم لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في نسبتهم إلى الله الولد. ما اتخذ الله من ولد، فهذه ما نافية، وما كان معه من إله. فالله منزه عن الولد، منزه عن الصاحبة، منزه أن يكون معه شريك، وما كان معه من إله. إذن أي لو كان معه إله، والتنوين عوض عن جملة، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. فربنا جل وعلا ينزه ذاته العلية أن يكون له ولد أو أن يكون معه شريك، ويأتي بالبراهين والحجج على أنه لا شريك معه ولا إله غيره. عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني مع القوم الظالمين. الله جل وعلا أخبر نبيه أن هؤلاء القوم لن يعذبوا في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لكن الأنفال سورة مدنية، وهذه السورة سورة مكية. فالله يقول له من حيث القدرة، لا من حيث الوقوع، من حيث القدرة الله قادر على أن يعذبهم وأنت فيهم. لكن لو لم يعذبهم وأنت فيهم ومت وهم ما زالوا على الكفر، فإنهم لا محالة لن يبقى منهم أحد. قال الله في الزخرف: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يعني لا يبقى أحد. لكن الله طمأنهم في الأنفال بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لمن؟ لأهل الأرض كلهم، ألا يخسف بهم لوجوده صلى الله عليه وسلم. وأصحابه من بعده أمنة للناس من بعده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فنعود للآية، يقول عليه جل وعلا أن نبيه يقول في دعائه: قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني إن رأيتني الذي وعدتهم من العذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وهذه من أعظم الآيات الدالة

من أعظم الآيات الدالة على أنه لا يأمن مكر الله أحد، لأن معنى الآية أن النبي يتضرع إلى ربه أنك إذا حققت وعدك فيهم وأهلكت الظلمة فنجني منهم ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد الله وأعظم من اتقى الله، يتضرع إلى ربه إذا أهلك الظالمين ألا يجعله فيهم، ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وأصلا هم إنما يعذبون بسبب صدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعقل أنه يدخل فيهم؟ لكن قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قاله وهو يعلم أنه لن يعذب حتى يستقيم الجناح فيه، حتى تستقيم الموازنة، حتى يستقيم الرجاء والخوف في قلبه صلى الله عليه وسلم، في أنه قطعا لا يأمن مكر الله أحد. فإذا كان نبي الأمة لا يأمن مكر الله فما دونه من باب أولى، مهما كان صلاته وسيرته وصلاحه وتقواه في الناس وما إلى ذلك، أيا كان كل أحد لا يعد شيئا في تقواه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا تفهم القرآن يفسر بعضه بعضا، تحل عقده إذا رزقت التدبر. موسى عليه السلام يقول له ربه إنني معكما أسمع وأرى، فيدخل حلبة الصراع ويواعد فرعون ويتحداه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جمع فرعون كيده، أتى فرعون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. ماذا أصاب موسى؟ قال الله جل وعلا فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى كان يعلم أن هذا سحر وأن هذا باطل، والله أخبره بهذا، لكن موسى كان لا يخشى هؤلاء، كان يخشى ماذا؟ أن يحيق به مكر الله، خشي أن يخذله الله في هذا الموطن، فلهذا خاف فطمأنه الله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. والإنسان متى يرزق الأمان؟ إذا اشتد خوفه من الله يرزق الأمان، أما إذا لم يكن يبالي بالله لن يرزق الأمان. قال الله في كتابه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يوجد أحد يعرف الإيمان الحق وهو يأمن مكر الله، لا يوجد أحد يعرف معنى الإيمان الحق مهما زكت أعماله ونقت سريرته. وإنما من دلائل نقاء السريرة أن المرء يخشى ويخاف من الله جل وعلا خوفا شديدا، يخاف من ذنوبه أن تهلكه، كما أنه يرجو الله جل وعلا بعشرة ريالات يضعها في حجر يتيم يرجو بها الجنة، كذلك قد يهلك الإنسان بسبب نظرة هذه بهذه. لكن الله قال عن أوليائه من خشية ربهم مشفقون، قال صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المؤمن يتصدق ويصلي ويزكي ويخاف ألا يتقبل منه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نقول قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، قال الله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي من حيث القدرة نقدر، لكن هذا لم يقع إلا بعضا منه، كما سلط الله عليهم السيف بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه لنبيه وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. همزات الشياطين جمع همزة، والهمزة في اللغة النخس والدفع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يستعيذ بالله من ثلاث، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همز الشيطان الجنون عياذا بالله، ونفخه الكبر عياذا بالله، ونفثه السحر عياذا بالله منها كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا، واستعاذ من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. ومعنى قول الله جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، الياء محذوفة تقدير الكلام أن يحضروني، والمعنى أعوذ بك أن يحضرني الشيطان على أي حال من الأحوال. تبقى فائدة لغوية، كل رب في القرآن جاءت على صيغة الدعاء، جاءت من غير ياء،
وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم قال جل شأنه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ولا يقول رب ارجعون إلا إذا ماذا؟ ما الذي يدفعه أن يقول رب ارجعون؟ سيعلم قبل أن يموت أنه غير ولي لله، فإذا علم فإذا علم قبل أن يموت أنه غير ولي لله تمنى الرجعة، قال رب ارجعون، يقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، أي بلسانه، لم تتحقق في قلبه. ثم قال الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ الفاصل بين أي شيئين، هناك دنيا وهناك آخرة. حياة البرزخ فاصل ما بين الحياة الدنيا وما بين الحياة الآخرة. والناس الآن أكثر ما يأتيك عندما تنام على فراشك وتذكر من سلف من القرون، تقول في نفسك: هؤلاء ما ملوا من الموت، كيف حياتهم؟ هي ببساطة تحب

الليل مر كوقت ماذا؟ وقت واحد. اللي نام في الأول مثل الذي نام في الأخير، لأن الذي في الأول ما شهد طول الليل، يراه كلحظة، والذي نام الساعة 10 يرى نفس اللحظات، يرى الليل نفس عدد الذي نام في الأول، فكلهم يقوم وهو بالنسبة له الليل كالشيمة، ماذا؟ كالشيء الواحد. فلا تعتقد أن أهل البرزخ يشعرون بطول القرون كما نشعرها نحن، وإنما إذا قام الناس يقومون كأنهم كانوا نائمين، تفاوتوا في نومهم، فإذا جاء الصباح وأشرقت الشمس بالنسبة لهم الليل كان شيئا واحدا. ليس الذي في طول الليل يشعر بمرض فلان، حتى لو فرضنا أن واحد من هؤلاء الذين في السهرة مرض واخذتوه المستشفى ووضعنا عليه شاش وقطن ورجعناه، سوينا شاهي بعد ما رجعنا ثم قمنا، هذا النائم ما يدري، هو مثله في قبره في برزخ. مو معناه أنه لا يعذب ولا ينعم، أنا أتكلم على المرور، مرور الوقت، فهو لا يشعر بأمم تقوم ودول تذهب وقرون تأتي، كله لا يشعر بها، إنما يقوم كما يقوم النائم. قال الله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نكمل الآيات. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور، الأظهر أنها النفخة الثانية، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع أن الله قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فذكر الأنساب وهنا نفى الأنساب. والجمع بين هاتين الآيتين أن يقال إن الله جل وعلا نفى الانتفاع بالأنساب، أما الأنساب نفسها موجودة، ولهذا قال الله: أخ وأم وزوجة وأبناء، لكن الانتفاع بها كالدنيا أمر ينتفي. بل إننا نقول إن الإنسان أول من يفر عنهم من حوله أقربوه، لأنه يخشى أن تكون عليهم مظلمة. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. هنا ذكر الله قسمة الفريقين، أهل الجنة وأهل النار. الذي يعنينا هنا، مرت معنا الجنة والنار كثيرا، لكن الذي يعنينا أن الآية دليل على أن الأهل الكفر توزن أعمالهم، لأن بعض أهل العلم يقول إن الكفار لا توزن أعمالهم، وحجتهم أن الكافر لا يوجد له حسنات، والميزان إنما يقوم على تقابل كفتين، فإذا كانوا ليس لهم أصلاً أعمال صالحة فكيف يكون لهم كفة وكفة مقابلة؟ لكن الآية نص على أنها توزن أعمالهم، لأن الله قال: فمن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تلفع وجوههم النار وهم فيها كارحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ هذه ظاهرة. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يتضرعون إلى الله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلا يتكلمون بعدها أبدا. ثم يملي الله عليهم أمره: إنه كان فريق من عبادي، يدخل فيها بصورة أولية ضعفاء المهاجرين كبلال وصهيب وعمار، ويدخل فيها كل مؤمن مستضعف عبر القرون كلها. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وأعظم ما يواجهه من أراد الالتزام سخرية من حوله، لكن السخرية قد تخرج أحيانا من الإيمان وقد لا تخرج، لكن المقصود من هذا أن الإنسان حتى يستمر على الطاعة لا بد له من الصبر، ويتذكر هذه الآية: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يذكر الله حوارا يقع يوم القيامة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ من هول ما هم فيه يقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، أي صادقون، لا تعد أعمار الدنيا شيء نسبة إلى الآخرة. ثم نزه الله جل وعلا ذاته العلية عن العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا أمر لا يليق برب العزة. لهذا قال الله بعدها: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والعرش أعظم المخلوقات، الله جل وعلا مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو سرير له قوائم تحمله الملائكة، رب العرش الكريم. ثم قال الله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. نقف عند قول الله: لا برهان له به، وهل يوجد إله
غير

0: الله فيه برهان عليه؟ لا يوجد. إذن الرد على إشكال في هذه الآية أن يقال لمن يكتب طلبة العلم: هذه الآية وصف للواقع. وصف لماذا؟ وصف لواقع، وليست إخراج مفهوم عن حكم المنطوق. والمعنى إخراج مفهوم عن حكم المنطوق يعني يأتي إنسان يقول مفهوم الآية أنه يجوز أن يدعى مع الله إله آخر فيه برهان، هذا مستحيل لأنه لا يوجد، لكن الآية تصف واقعا. مثالها في القرآن: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالله يخبر عن واقع، وإلا أصلا لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء على كل حال، لكن الله لما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قصد يصف واقعا موجودا آنذاك في اللحظة التي أنزلت فيها الآية، فهذا إخبار بواقع ليس المقصود منه إخراج مفهوم عن حكم منطوق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله: وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا من أعظم الأدعية لأن الله نص عليه، ومعنى الغفران محو الذنوب مع سترها عن أعين الناس. معنى الغفران محو الذنوب مع سترها عن الناس، ومعنى الرحمة هنا التسديد في الأقوال والأفعال، وهي أعم من المغفرة. وأنت أرحم الراحمين لأنه يوجد في الخلق من يرحم الخلق، فيوجد رحماء غير الله، لكن لا يمكن أن تقاس رحمة المخلوقين برحمة الخالق، بل إن الله خلق الرحمة 100 جزء، جزءاً واحداً أنزله يتراحم به الخلق، وأبقى 99 جزءاً عنده لأهوال يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم ممن أدخلهم الله جل وعلا في رحمته. هذا الدرس على وجه الإجمال، وأعتذر عن الاختصار.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
2: العبادات 9 عبادات لا يمكن تتركيه وما يفوتوكيش أبدا في العشرة بتوع ذي الحجة، ما يعديش يوم من غيرهم. أفضل أيام السنة دي احرص أنه كل يوم كل يوم أنت بتعملي الحاجات دي. ليه؟ على تصيبكم منها نفحة. ده احنا عايزين دي بس أهو. لا احنا مش عايزين دي بس، احنا طمعين عايزين كل حاجة رب. فلا تشقوا بعدها أبدا، مش هنشقي أبدا، وتبقوا من السعداء ولا نخش نار ولا وتبقوا مع النبي. أيوه كل حاجة بقى، كل حاجة. التسعة أول حاجة توبة إلى الله، كل يوم كده انوي ركعتين، إن شاء الله حتى أي نفل من النوافل انوي ركعتين توبة. توبة منين؟ من الغفلة، من التقصير. غيرنا مش عايزة أقول لكم، السنة اللي فاتت أهو بداية توبتها، اللهم بارك وبدأ في القرآن، اللهم بارك دلوقتي في سورة الحشر، الله ما شاء الله خلصتي والنحل والقصص داخلة الحمد لله. إحنا فين بقى؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس بتقفز لله عز وجل قفزات إيمانية جميلة وعالية جدا. توبة، بتوب في أيام مباركة في شهر حم. إيه أصلا مطلوب مني؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فاكرين حلقة امبارح؟ رجعوا لها تاني، رجعوا لحلقة امبارح تاني مهمة جدا. ظلم النفس إن أنا أعمل السيئات اللي هاخد عليها استغفر إن شاء الله، مش إحنا الجزاء مضاعف ومطالب فيها مضاعفة الأجور من الأعمال الصالحة والحسنات. اوعى تظلم نفسك. طب نتوب من إيه يعني؟ يعني احنا بنعمل ايه يعني؟ احنا ناس كويس؟ لا لا لا لا لا، نتوب من التقصير. اقول لكم الصلاه، فين كلمنا عن الصلاه امبارح؟ تقف فيها 110 من 10. طب تاثيرك في النوافل السنن ايه اخبارها؟ 4 قبل الظهر و2 ولا 4 و4 قبل بعد الظهر؟ حرم الله جسده على النار، ايه الوضع يعني؟ نوافل والسنن ليه سايبينها؟ ده هي دي اللي بترقع ثوب الصلاه. يجي كده ان شاء الله يا رب، مش احنا قولوا امين ونجي بتوبه جميله واتواب كتيره كتيره كتيره الايمان، قولوا امين. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإن أحببت كنت سمع الذي يسمع. عمرك ما تسمع حاجة تخدم ربنا، وكنت بصر الذي يبصر بي، ويدي التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هو خلاص بقيتي عبد رباني، خلاص كلك ربنا. بإيه؟ بالنوافل. الله، يبقى دي أول عبادة توب. أصلي ركعتين أنويها بقلبي، مهم نتوب دايما كده دايما. النبي عسى كان بيستغفر ويتوب في اليوم 70 مرة، وهو مين النبي يعني؟ ما هو في الله متقدم من ذنب، إحنا ما ده احنا مساكين. طيب تاني عباده الصيام. احنا طبعا امبارح ردينا على شبهة الصيام، اللهم بارك، مش عشان كده يا ست نويها عمل صالح. نويها عمل صالح، لا عدل له عليكم بالصيام في انه لا عدل، ما فيش حاجه توازي الصيام. كل عمل ابن ادم لا اقول الصيام في انه لي وانا اجزي بتاع ربنا، استغفر الله، بتاع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم 10 و9 من ذي الحجة، وثلاثة من الأشهر، من ثلاث أيام من كل شهر، وأول 2 وأول 5. وقلنا حديث صححه الألباني، أنا ماشية بالحديث ضعيف خدت بيه فضل من السنة، أعملها كأنه عمل صالح. ده أنا اللي محتاجة الثواب، أنا ولا أنا ناقص حد يجي يقول لي كده؟ إحنا اللي محتاجين الثواب. ثالث عبادة الذكر. الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت لكم امبارح حدد لنا ذكر التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد. الاستغفار، يلا الله عز وجل قال ايه؟ ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في ايام ايه؟ معلومات، هم الايام دي. يبقى ايه؟ يبقى الذكر. وما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهم حد ذو التهليل لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، والتحميد إن أنا أكبر في أدي الثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاثة لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وقلنا أحمد وحس بالحمد، لك الحمد لك الشكر يا رب على كل نعم، حتى لو أنت شايف قول الحمد، أنا يقيني في أنك يا رب هتكبرني وهتنجيني من اللي أنا فيه، ادعي. والتهليل لا إله إلا الله، لا معبود في قلبك إلا الله، والتكبير هو أكبر وأعظم، وما دون الله أدكت ذر صغير. طب رابع عبادة تلاوة القرآن. لو عاوز بقى اسمع اسمع اسمع، احنا كلمنا في القرآن كتير بس برضو نكلم على الله سبحانه وتعالى يفتح بنا القلوب، قولوا أمين. لو عاوز فعلا تجارة مع ربنا لن تبور عليك بالقرآن، تلاوة وحفظ وتدبر وعمل به قدر المستطاع. افهم القرآن، ألفاظ القرآن، سبب النزول، معنى الكلمات إيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، مين دول؟ يرجون تجارة لن تبور. يعني عندك ما عندكش تجارة في الدنيا شبه حالاتنا مش مشكلة، عندك مش عارفة ما عندكش أسهم ما عندها تجارة لن تبور، القرآن. يبقى ما ينفعش يوم يعدي من غير الكلام ده. خمس عبادة صلة الرحم. ألو يا جماعة، ها عاملين إيه؟ كل سنة وطيب، السلام عليكم، عايزين حاجة؟ من الأمور الواجبة أصلا حكما صلة الرحم، وأجراء عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام، يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وأطعموا الطعام إن شاء الله لو بفضلش، زود المرأة وطلع طبق، ها أي حاجة، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، لازم نصل الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ربنا وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يبقى نكتر بقى من السؤال عليهم وتفقدهم، ونشوف ونكفلهم، محتاجين حاجة إن شاء الله ندعي لهم. يعني ما بيسألوش ولا ما ليس الوصل بالمكافئ، ومين قالك إن أنت هم عشان أنت بتسأل فهم ما يسألوش ولا ألف نهار مبروك. يلا أنا بعمل ده حسبة لله، يعني يزداد رزقه ويطول ويطول عمره وصل رحمه، عايز الاثنين دول سر رحمك، رزقك يزداد وربنا يطول في عمرك ويبارك فيه. ما بيسألوش مش مهم، ما يستاهلوش، ما حاجة مش مهم، المهم انت بتعمل ايه، وده اللي من الاحسان من العباده. ما انتظرش الخلق هم يعملوا معايا ايه، لا لا انا اعمل والله سبحانه وتعالى حسبه لله، اطع الله فيهم، اشتعصوا ربنا فيك انت اطع الله فيهم. سادس عباده الصدقه. والصدقه بقى وقت الحاجه وقت الشده، وتفقد الناس اللي كده افضل العبادات التطوعيه. ليه؟ لانها متعديه للغير، مش نافعه عليك بس ده وعلى الغير، وخصوصا في الايام دي. العلماء قالوا ان العباده التطوعيه دي الخاصه نفعها قصر عليك، انا بصوم لنفسي بعمل لنفسي، اما الصدقه وعلى الناس المحتاجه او الجياع او الفقراء او في المساكين نفعها نفع متعدي لك ولغيرك، واللي كان نفع متعدي فهو افضل في الاجر من النفع القاصر عليك لوحدك. أجر دي من الأجور المضاعفة، من الأعمال الصالحة المضاعفة للإنسان. إحنا عايزين كده، أنا عايزاك تبقى ذكية، أخذ الثواب الحسنات المضاعف منين. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق، وقالوا يا نبي الله ومن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال ومن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. طب اللي محتاج حاجة، عايز يشيل حاجة، عايز يعمل حاجة، عايز كده أساعدك بحاجة، أتصل لك بحد، أعمل لك حاجة، قضاء، يعين ذا الحاجة الملهوف. فقالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، يبعد شره بس عن الناس، فإنها له صدقة. هو ده الخير. لكن قاعد بقى يعني لا منك بتعمل خير ولا منك سايب أذاك عن الخلق، لا نعين الناس. سابع عبادة قيام الليل. ما ينفعش يتساب، ما ينفعش يتساب قيام الليل نهائي. احنا عندنا حلقات كتيرة في قيام الليل، ارجعوا لها. عايز قلبك ينور قيام الليل، عايز وشك ينور قيام الليل، عايز ربنا يرزقك الفراسة قيام الليل، عايز جوارحك ما تعصقش في تاني يوم قيام الليل، هتمنعك لها ثقيل عن المعصية، بس انت كنت لسه حديث عهد بالله. عايز نور في القلب ونور في الوجه ونور في اللسان وكلام، وربنا يسددك قولك وفعلك ونيتك عليك بقيام الليل. عايز نور في القبر قيام الليل. عايز شفاعة على الصراط قيام الليل، هو بيعديك أصلا، خلكش توقف كتير على الصراط. أصحاب قيام الليل دول هم أحباب. كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عنه، لا لا. تامن عبادة إننا تفكر في الأيام دي فيها إيه؟ إيه العبرة والعزة من قصة سيدنا إبراهيم زي ما شرحناه؟ ونشرحها كده لأولادنا الصغيرين ونقول إيه اللي طالع منها؟ التوكل واليقين بالله وحسن الظن في الله والسمع والطاعة وكل الكلام ده، كل الكلام ده، وأعظمها اليقين وأعظمها الإحسان. تسع عبادة ما تفوتكش أبدا أبدا، كل يوم بتعمل الحاجات دي. الدعاء، انت عندك كل يوم دعاء كده مخصص كده، أدعية لبتوع العشر، ده خلاف دعاء يوم عرفة نتكلم عنه إن شاء الله. يوم عرفة ده له أدعية خاصة ومخصوصة، الصحابة كانوا بيستنوا من السنة للسنة يوم عرفة عشان يحطوا الأدعية بتاعتهم كده ويقعدوا يقولوا دعاء مستجاب. أيوة، وما عهدنا، أنا بقول لكم أهو والله، أنا بقول لكم أقول ربنا أهل سمير قريب كده، ما عهدنا على الله سبحانه وتعالى دعاء الدعاء في أيام العشر أو يوم عرفة ولم يستجاب. أنا بقول لكم بيستجاب ولو بعد حين أو بوقته أو بمعلوم أو بمقدور، المهم بيستجاب. الصحابة كانوا بياخدوا كده أدعية العام يحطوها كده في لستة كده ويقعدوا يدعوا بيها، ليه؟ عشان مستجاب. المهم إن اليوم ده أنت محضر. طب وبقية الأيام؟ آه طبعا، أنا بقول إذا كنت بعمل عمل صالح وادع، أعمل عمل صالح وادع إن شاء الله أنوي فيه الإخلاص والقبول وأنوي فيه كذا وأنوي فيه كذا، والله سبحانه وتعالى إيه؟ يكرمني فيه. اللهم آمين. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بفضل وبركة هذه الأيام المباركة الصالحة، إن يا رب يجعل يا رب ثواب العشرة في ميزان حسناتنا، ويكتبنا يا رب من السعداء، ويمحونا إن كنا من أشياء سغفر الله مش إحنا يا رب، يمسحنا وكتبنا من السعداء، وإن ربنا يرزقنا يا رب معية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويجعل يا رب قلوبنا يعني قلوب ربانية منيرة إحنا وأولادنا، ويصلح حالهم. قولوا أمين.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

يحب كل كريم يا إله.

لمر الرياح فوق الهشيم غمر العفو.

0: من روائع المصحف المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من دروس أسماء الله الحسنى. في الدرس الماضي كان الاسم الذي تم أو بدأ بشرحه وتفصيله اسم الخالق، والحقيقة أن اسم الخالق ورد في القرآن الكريم مع اسم البارئ والمصور، لذلك درجة الكتب التي تتحدث عن أسماء الله الحسنى درجت على أن تشرح الأسماء الثلاثة في موضوع واحد. وقبل أن أنتقل إلى اسم البارئ المصور، لا بد من وقفة مع اسم الخالق لم تشرح في الدرس الماضي. يمكن أن تتساءل كيف يقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، حينما لا يسأل أهل الذكر، حينما يقف عند آية من الآيات المتشابهة ولا يحاول أن يسأل عنها، فقد يشعر أن في القرآن تناقضا. لذلك هؤلاء الأغاث الغربيين أو المستشرقين الذين درسوا ما في الشرق من أديان ومن ثقافات، هؤلاء قالوا إن في القرآن تناقضا. طبعا هذه نظرة ساذجة أولية لا تقف على قدميها. العلماء المحققون قالوا إذا قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، يعني أي إنسان أخذ مواد أولية من الأرض وصنع منها شيئا، إذا عُذِي الخلق إلى الإنسان فتعريف خلق الإنسان كما يلي: أن يصنع الإنسان من شيء موجود شيئا على مثال سابق، أن يصنع الإنسان من شيء موجود شيئا على مثال سابق. فإذا قلت تبارك الله أحسن الخالقين، يعني هؤلاء الذين يصنعون نماذج، يعني في بعض محلات الألبسة يضطرون إذا صنع تماثيل ليضعون عليها الألبسة، فهذا التمثال إن كان من شمع أو من جبصين أو من أي مادة، اجعل إنسانا مصنوعا من شمع إلى جانب إنسان من لحم ودم ولاحظ الفرق بينهم. هذا إنسان في حياة له فكر، له قلب، له مشاعر، ذكي، يستنبط، يحاكم، يفكر، يتفاعل، يغضب. إذا رأيت وردة طبيعية تفوح بالرائحة الزكية تشعر أن قلبك هفى إليها، إن باقة ورد تضفي على المكان أنثى، ألوان مختلفة، ألوان دقيقة جدا، يعني لا تعرفون قيمة التلوين إلا من خلال صنع الحكيم. الفراشات والأزهار هي الأساتذة لمهندسي التلوين. لو نظرت إلى مركبة حديثة جدا ألوانها مقتبسة إما من زهرة أو من فراشة. لك في أصفر العوام مو راكب في لون زهر جميل جدا. فالألوان ممكن تدريجها، ممكن تدريج الألوان 800,000 درجة في اللون الواحد، ممكن ندرجه 800,000 درجة. والعين البشرية تفرق بين درجتين. فلما تنظر إلى وردة صناعية، يعني ضع في بيتك ورد صناعي، بعد أسبوع تضيق ذرعا به، يعني ما بعتقد واحد إلا بعد فترة أمسك بهذا الورد ووضعه في المهملة، لا يحتمله. ولو كان منظر حجم كبير وألوان زاهية، لكن فرق كبير كبير كبير بين الورد الطبيعي والورد الصناعي. انظر إلى عين صنعت لتكون وسيلة إيضاح، وانظر إلى العين البشرية. 130 مليون عصية، العصب البصري 900,000 عصب، يعني توازن بين آلة التصوير وبين عين. العين الواحدة، العين في الثانية تلتقط عشرات الصور في الثانية الواحدة، ولا بد من أن تمحى الصورة الأولى لتأتي مكانها الصورة الثانية. لو أن الصورة تنطبع في العين وتبقى تستحيل الرؤية، ترى الحركات والسكنات. حتى أن الذي اخترع السينما إنما هي مجموعة صور تعرض تباعا في زمن قصير، بحيث تتوهم أنها حركة، هي صور ثابتة وجامدة. فكذلك العين لا بد من أن تنطبع على الشبكية هذه الصورة، وبعد ذلك تمحى الصورة وتأتي الصورة التي تليها في عتبة للرؤية. هذه العتبة تريك الأشياء المتحركة. فإذا وزنت بين العين وبين آلة التصوير، وزنت بين وردة طبيعية ووردة صناعية، وزنت بين تمثال من شمع وبين إنسان، طبعا مجال موازنة كبير جدا. يعني إذا أردت أن ترى صنعة الإنسان، يعني من أجل 5 إنش من الماء تكون في بستان تسمع صوت المحرك يصم الآذان أو يصم الآذان، يمكن تخرج من جلدك من هذا الصوت المزعج. أما حينما تهطل الأمطار مدرارا بكميات كبيرة جدا بلا صوت، لما ربنا عز وجل قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في سرعتها وفي عدم ضجيجها. إذن إذا قرأت قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، إذا سمي الإنسان خالقا بمعنى أنه صنع من شيء موجود شيئا على مثال سابق. طيب، فإذا قلت هل من خالق غير الله، كيف تفهم هذه الآية؟ إذا عزي الخلق إلى الله فالمعنى آخر. صار المعنى أن يخلق الإنسان شيئا من لا شيء على غير مثال ثالث، أن يخلق الله شيئا من لا شيء على غير مثال سابق، هذا معنى الخلق إذا عزي إلى الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل هل من خالق غير الله، يعني ليس في الكون كله إلا الله يستطيع أن يصنع شيئا من دون شيء على غير مثال ذلك. أما إذا قلت الإنسان خلق هذا الشيء، كأن يقول الله عز وجل إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، من طين. فالخلق إذا عزي إلى الإنسان صنع شيء من شيء موجود على مثال سابق، فإذا عزي إلى الله عز وجل صنع شيء من دون شيء على غير مثال ثابت. عندئذ لا ترى تناقضا بين قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وبين قوله تعالى هل من خالق غير الله. ولكن الشيء الذي يلفت النظر وقد وضحته لكم سابقا، في عندنا بالقرآن الكريم كلمات إذا جاءت مجتمعة لها معنى، وإذا جاءت منفصلة عن بعضها بعضا لها معنى. مثلا الفقراء والمساكين، هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا وإذا تفرقتا اجتمعتا. يعني إذا قال الله، إذا ذكر الله في القرآن المساكين هم الفقراء والمساكين. أما إذا ذكر الله الفقراء والمساكين فالفقراء شيء والمساكين شيء آخر. فإذا اجتمعت كلمة فقراء ومساكين، الفقراء صنف والمساكين صنف آخر. طيب إذا وردت كلمة خالق وحدها معزوة إلى الله عز وجل فهو الذي يوجد من العدم على غير مثال ثابت. فإذا قال الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور، صار الخلق هو التقدير، والبرء هو الإيجاد من عدم، والتصوير إعطاء الصورة. يعني أنت ممكن تأتي بلوحة عليها صمامات وتجعل منها هاتفا، صمامات لوحة، صمامات لاقط مكبر، هذا هاتف صار صورة. لكن الهاتف المعروف له سماعة، له غلاف بلاستيكي ملمع، قوامه جميل، خطوطه الفيابية. فبعد أن يصنع هيكل أو جهاز الهاتف يوضع ضمن صورة جميلة. ففي كل الصناعات إعطاء الصورة الخارجية عمل قائم بذاته كالبناء تماما. ممكن أن تبني بناء على الهيكل الإسمنتي، ويمكن أن تمدد فيه الماء والكهرباء وما إلى ذلك، لكن في النهاية تعطيه الشكل الخارجي، إما حجرا أو رخاما أو إسمنتا أو قلاء. فهذا الشكل الخارجي هذا هو التصوير. فإذا اجتمع قوله تعالى، فإذا وردت الأسماء الحسنى الثلاثة الخالق البارئ المصور، الخالق إذا اجتمعت مع البارئ تعني التقدير، تقدير حكيم. يعني أنت تقدر مهما كنت بارعا إذا أردت أن تبني بناء أن تقول هذا البناء يحتاج إلى كذا طن إسمنت، وإلى كذا طن حديد، وإلى كذا وإلى كذا وعاء طلاء، وإلى كذا متر شريط. في إنسان بالأرض يشتري مواد أولية لبناء إلا وفي نهاية العمل يزيد عنده أو ينقص منه؟ ينقص أبدا. أما أن تقدر تقديرا محكما لا يزيد ولا ينقص هذا فوق طاقة البشر. فخلق ربنا عز وجل ولله المثل الأعلى، خلق ربنا عز وجل في تقدير محكم. يعني أنت أمسك يد ابنك وارفعه من يده يرتفع معه، معناها الأربطة التي تربط اليد بالجسم مدروسة، يعني بإمكانها أن تحمل وزنه. إذن في تقدير، فالخلق أساسه التقدير. بعد التقدير الإيجاد من عدم، بعد الإيجاد من عدم إعطاؤه الصورة. لعلك قرأت بعض الأطالب التشريحية، انظر إلى الإنسان على شكل عضلات، مخيف جدا مخيف. لو أردت أن تعد عضلات الوجه لرأيتها كثيرة جدا، ولو نظرت إلى الإنسان بلا جلد في الليل لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. لكنك إذا نظرت إلى الإنسان بعد أن أعطاه الله هذه الصورة أعطى وجه أملس لونه مقبول، عينان متناظرتان، حاجبان، جفنان، قرنية قزحية، خد أثيل، أنف في الوسط تماما، فم يتعامد مع الأنف، ولو أخذت نصف الأنف لجاء على نصف الفم تماما، أذنان متناظرتان، لرأيت خلقا جميلا. إذن الخالق وحدها تعني الذي يوجد من غير مثال سابق وبلا شيء سابق. أما إذا جاءت الخالق مع البارئ تعني التقدير أولا، والإيجاد من عدم ثانيا، والتصوير ثالثا. ولكن قد يسأل سائل، يعني نحن ما علاقتنا بهذه الأبحاث المتعلقة بأسماء الله الحسنى؟ طبعا يعني وقت مناسب جدا أن أجيب عن هذا السؤال. الإجابة عن هذا السؤال أن الله عز وجل إذا عرفت أنه خالق فقط، لو سألت عامة الناس من خلق الكون لقالوا الله، لكن لو سألتهم ماذا تعرفون عن الله، هنا المشكلة. يعني أن تعزو خلق الكون إلى الله هذه قضية أقر بها إبليس، والدليل قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فاعترف إبليس بأن الله رب وعزيز. ولكن لا يكفي الحقيقة، أنا الآن أمام قضية، هو أن الإيمان الذي تحمله، أي ماذا تعرف عن الله عز وجل، هذا الإيمان يترى كافي أو غير كافي؟ في عنا مقياس. هذا الإيمان إذا حملك على طاعة الله فهو كافي، كافي كي تنجو به، أما أن يكفي أن تعرف الله من خلاله ليس لله نهاية، لمعرفته بداية وليس لها نهاية. ولكن إذا حملك إيمانك على طاعة الله فنم قرير العين واطمئن أن هذا الإيمان ينجيك، أما إذا كان إيمانك بحجم لا يكفي ليحملك على طاعة الله فلذلك أقول لكم كما قال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم، يعني أنت لا يزال الطريق أمامك طويلا. لا يهمني حجم المعرفة بل يهمني مردود المعرفة، المردود الطاعة لله عز وجل. لذلك بعض العلماء قالوا إليه يرجع يصعد الكلم الطيب، الآية الكريمة، والعمل الصالح يرفعه. بعضهم قال إليه يصعد الكلم الطيب، ما الذي يجعله يصعد إلى الله عز وجل؟ العمل الصالح الذي يرافقه. فلو أن الكلم الطيب خلا من عمل صالح لما صعد إلى الله عز وجل. إذن الذي يرفعك هو عملك الصالح، وعملك الصالح أساسه حجم معرفتك. فممكن أن نعطي الإيمان كما يقولون حجم مادي، فلو وضعنا الإيمان في كفة ووضعنا الشهوات في كفة، فإذا رجحت كفة الشهوات فالإيمان لا يكفي، أما إذا جاء الإيمان مساويا للشهوات كثرت الصراع. ربنا عز وجل حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني النبي متمكن من أخلاقه، أما إذا كان حجم إيمانك بحجم شهواتك، أو كان وزن الإيمان الضاغط عليك كوزن شهواتك الضاغطة عليك، إذا كان الوزنان متساويين فربما دخلت في الصراع، أما إذا كان حجم إيمانك أكبر نجوت من الصراع وكنت في الأعماق واقتربت من معنى التمكن من الخلق العظيم. أما إذا كان حجم الشهوات أكبر، والآن ندخل في موضوع ثاني، لماذا أودع الله فينا الشهوات؟ يعني تصور أن الإنسان ليس فيه شهوات، عنده عقل فقط، وعقله يأمره أن يتجه إلى الله. طيب، أين العبودية لله؟ لا تبدو عبوديتك، ولا يبدو حبك، ولا يبدو إخلاصك، ولا تبدو طاعتك. كل حقيقة الحياة الدنيا التي أساسها الابتلاء لا تظهر إذا لم يكن فيك الشهوة. فلحكمة أرادها الله عز وجل أودع فيك شهوة وأعطاك عقلا. العقل له نداء والشهوة لها نداء، العقل له نداء والشهوة لها نداء. فإذا غلب نداء الشهوة ينطبق على هذا الإنسان قوله تعالى: قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما. قال: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني غلبت علينا شهوتنا التي أشقتنا، سماها بنتائجها، غلبت علينا شهواتنا التي كانت سبب شقائنا، وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذن يجب أن نعلم في بالإنسان دافع شهواني وفي وازع عقلي. فإذا غلب العقل على الشهوة نجوت، وإذا غلبت الشهوة على العقل هلكت. ولحكمة أرادها الله أنت ممتحن دائما، ممتحن بين أن تنام وبين أن تصلي. العقل يقول لك قم تصلي، والجسم يقول لك أخلد إلى الفراش، أنت متعب، تستمع إلى أذان الفجر، يقول لك العقل قم تصلي، هذا وقت الصلاة والصلاة خير من النوم، ويقول لك الجسد ابق مستريحا، أنت سهرت طويلا وأنت إنسان متعب وعليك أن تقوم إلى عملك نشيطا، ابق صل قضاء. فلاحظ نفسك دائما أنت بين نداء الشهوة ونداء العقل. فإذا غلب عقلك نجوت وسعدت، وإذا غلبت شهوتك أهلكت نفسك وشقيت. لذلك هذا ما قاله الإمام علي كرم الله وجهه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. وما تراه عيناك في الدنيا من انحراف الناس وسقوطهم في مهاوي الرذيلة وانغماسهم في الملذات المحرمة إنما هي معركة انتصرت فيها الشهوة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لماذا أسماء الله الحسنى؟ كي يكون أمر الله عز وجل عظيما كعظمة الله. هلأ أمر الله عز وجل، لاحظ نفسك لو كنت في سكنة أو سكنة، جاءك أمر من عريف اللي وقع عندك، من عريف أول وقع آخر، وقع أعلى بقليل، من رقيب أعلى، من ملازم أعلى، كل مرة ترتفعت وقع الأمر أعلى. فلو جاءك أمر من قائد الجيش لبادرت إلى التطبيق خوف العقاب والمسؤولية. فإذا المشكلة أن الأمر بين الناس مبذول، أمر الله مبذول. القرآن موجود والعلماء يقولون كل شيء، لكن لماذا يعصي الإنسان الله عز وجل؟ لأن هذا الأمر بين يديه، لكن الذي أمر لا يعرفه. لو عرف الآمر لطبق الأمر. فإذا عرفنا أسماء الله الحسنى وعرفنا عظمة الله عز وجل، عندئذ يعظم عندنا أمر الله عز وجل، وإذا عظمنا أمر الله عز وجل بادرنا إلى تطبيقه. فلذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. حينما تقرؤون قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، التعليل لماذا؟ الذي خلقكم. إذن الله عز وجل خالق ورب ومسير، يجب أن تؤمن أنه خالق ورب ومسير، ويجب أن تؤمن أنه واحد في خلقه، واحد في ربوبيته، واحد في تسييره. فوحدانية الخلق، وحدانية الربوبية، وحدانية التسيير، هذه التي إذا أيقنت بها ارتفعت. بالمناسبة فهم الاسم شيء، هذا الآن موضوع مهم جدا، فهم الاسم شيء وأن تعيشه شيء آخر. يعني إذا فهمت أن الله إذا كان هو الخالق بمعنى أنه خلق الأشياء من غير شيء على غير مثال ثابت، قد تنطلق للحياة، ترى الأمطار تنهمر، سمعت في الأخبار أن هناك منخفضا جويا قادما إلى القطر، قد ترى حادث. فأنت حينما تسمع بأذنيك أن الله هو الخلاق، معنى خلاق يعني خلق كل شيء خلقا عظيما أو كثيرا، خلقا عظيما أو كثيرا، أسماء الله الحسنى إذا صيغت على صيغ اسم مبالغة اسم الفاعل تعني الكثرة النوعية والعددية. فإذا سمعت هذا الكلام وانطلقت في الحياة العملية ورأيت زيدا وعبيدا والأمطار منخفض جوي وهذا الحادث فعله فلان، ونسيت أن الله هو الذي يخلق كل شيء، هذه نقول لك أنت فهمت معنى الخالق ولكن لم تعش هذا الاسم. والحقيقة السعادة الكبرى لا في فهم تعريفات هذه الأسماء، ولكن في أن تعيشها، ولا يمكن أن تعيشها إلا إذا اجتهدت وجاهدت نفسك وهواك، وفي العمل الصالح، وفي بذل الغالي والرقيق والنفس والنفيس، عندئذ تقبل على الله عز وجل. إذا أقبلت على الله عز وجل ألقى الله في قلبك المعرفة والسكينة والطمأنينة، عندئذ ترى الله في كل شيء. لا أريد أن يبقى الدرس كما يقولون أكاديمي، يعني معلومات تعريفات نلقيها عليكم، أريد أن تعيشوا هذه الأسماء. وهذا ينقلنا إلى شيء، وأن المعلم شيء والمربي شيء. من هو المعلم؟ المعلم إنسان يلقي على الناس حقائق، أدلة، معلومات منظمة، مبوبة، مرتبة، مصنفة، مع أدلة قطعية، نقلية، عقلية، واقعية، فطرية، البحث ململم، منظم، مبوب، مبرمج، والله موضوع لطيف، هذا معلم. أما الذي يسعى إلى أن تصطبغ بصبغة هذا العلم، الذي يسعى لأن تكون في مستوى هذه الأسماء، لأن تعيش هذه الأسماء، لا أن تفهم تعريفاتها فقط، هذا صار مربيا. فأنت حاول أن إذا علمت الناس أن تكون مربيا، لأن كل مرب هو في الأصل معلم، لكن المعلم وحده لا يكفي. فالنقطة الأخيرة في الدرس أنه اسم الخالق بين تفهم تعريفه النظري، وبين أن ترى أن الله خالق كل شيء، بين أن تفهم هذا الاسم وبين أن تعيش هذا الاسم. أنا كنت ضربت على هذا مثلا أن الإنسان إذا قرأ قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إذا هو مستقيم على أمر الله وله صديق غارق في معصية الله، لكن هذا الصديق ذو بحبوحة كبيرة، طيب هذه البحبوحة وهذا المال الوفير لمجرد أن تقول في نفسك هنيئا لفلان معه مال وفير وله صحة جيدة ولا يشكو أمراضا عديدة بينما أنا أعاني من كذا وكذا وكذا، أنت مستقيم وغيرك غير مستقيم وتقول هنيئا له، إذن هذه الآية وهي قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أنت لم تعشها لكنك فهمت معناها. فلذلك أيها الإخوة، أسماء الله الحسنى فرق كبير جدا بين أن تفهمها، تفهم حدودها وتعريفاتها والفرق بينها وبعض الأدلة وأقوال العلماء فيها، هذا مستوى، وبين أن تعيش هذه الأسماء. فإذا تأملت الكون وعرفت الله عز وجل وبذلت جهدا كبيرا في طاعته وفي التقرب إليه، الآن عاد عليك شيء. ما هذا الشيء؟ أن الله يملأ قلبك غنى ويملأ نفسك بصيرة، لذلك ترى ما لا يراه الآخرون وتسمع ما لا يسمعون، ترى ما لا يراه الآخرون وتسمع ما لا يسمعون، هذا هو التغير. فإذا كان أردنا في هذا الدرس أن نقرر حقيقة وهي أن هذه الأسماء الحسنى لا ينبغي أن نكتفي بفهم مدلولاتها وحدودها وأبعادها وتعريفاتها وما تعنيه في المعاني العامة والخاصة، ولكن ينبغي أن نعيشها، يعني لا بد من أن يكون هناك اتصال بالله عز وجل حتى تعيش هذه الأسماء وحتى تشعر أنك مع الله دائما، وإذا كان الله معك فمن عليك. هذا الذي قاله الإمام الغزالي، اليوم حكيت الموضوع في مجلس وكنت قد عرضت عليكم هذا الموضوع في أول درس في هذا المسجد، أن هناك علم بأمر الله وهناك علم بخلق الله وهناك علم بالله. العلم بأمر الله وبخلق الله يحتاج إلى مدارسة، يعني كتاب نقرأ نحفظ نفهم منعيد منكرر نتذكر نكتب نؤدي فحص له الشهادة، هذه مدارسة. المدارسة يعني عن طريق الكتاب والقراءة والمراجعة والفهم والتلقي والإلقاء وما سكن ذلك، هذه المدارسة. المدارسة تؤدي إلى حفظ المعلومات، لكن تحفظ أين؟ في الدماغ. لكن المجاهدة يعني غض البصر، غض البصر، إنفاق المال، بر الوالدين، الصدقة النافلة غير الزكاة، قيام الليل، إتقان الصلوات، كثرة الذكر، تلاوة القرآن، هذه اسمها مجاهدة. إذا عزفت عن رحلة لا ترضي الله، إذا عزفت عن حفلة لا ترضي الله، طعام فخم، طعام نفيس جدا لكن فيها اختلاط، فقلت معاذ الله، أي مجاهدة؟ يعني أن تجاهد نفسك وهواك. فالمجاهدة من شأنها أن تصلك بالله، وإذا اتصلت بالله عز وجل جاءتك أنواره، جاءتك سكينته، جاءتك السعادة، جاءتك البصيرة النافذة. يعني هو الإنسان المؤمن شخصية فذة، بمعنى فذة يعني أولا يتمتع برؤية صحيحة، يرى حقائق الأشياء، يرى بواطنها، يرى ما تنطوي عليه، يرى أبعادها الحقيقية، يرى خلفياتها، خلفياتها الغائبة عن معظم الناس. هذه البصيرة هذه خاصة بالمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبهم النور. الدليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، هذه خاصة بالمؤمن، إن الله يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. إذا المؤمن شخصية فذة، حينما يجاهد نفسه وهواه يأتيه الجواب، تأتيه ثمرات جهاده، نور في قلبه، بصيرة ناهزة، قلب واثق من الله عز وجل، كلام سديد، تفكير صحيح، موقف متوازن، شخصية واثقة بالله عز وجل، لا تنهار سريعا أي استمرار. فلذلك معرفة الله عز وجل طريقها المجاهدة، لكن معرفة شرعه أو معرفة خلقه طريقها المدارسة. فبين المدارسة والمجاهدة بون شاسع. المدارسة لا تكلف، تحتاج إلى طاولة وكتاب وقلم، قد تكون أنت في وادي والكتاب في وادي. لهذا قد يأخذ الإنسان أعلى الشهادات وهو غارق في أحط الشهوات، أما إذا جاهد نفسه وهواه اصطبغ بصبغة الله عز وجل، وإذا اصطبغ بصبغة الله عز وجل شعر في نفسه سموا، وفي شهواته تصعيدا، وفي ميوله شرفا، ميوله مقدسة، وفي تفكيره دقة، وفي كلامه سدادا، وفي مواقفه أخلاقا وشرفا. إذا كل ثمار الدين تأتي من معرفة الله، ومعرفة الله ثمنها المجاهدة، ثمنها المجاهدة. فالذي يتمنى أن يعيش هذه الأسماء لا أن يعرف مدلولاتها وأحكامها وأبعادها ومعانيها الدقيقة، معرفتها بشكل نظري شيء، وأن تعيش هذه الأسماء بشكل عملي شيء آخر. أحيانا المؤمن يرى يد الله تعمل في الخفاء، كل شيء يشاهده، أو كل قصة يسمعه، أو كل حادث يراه، إنما يفهمه فهما من خلال شعوره أن الله معه وأن الله خالق كل شيء. إذا أردت في خضم الحديث عن أسماء الله الحسنى أن نقف وقفة قصيرة حول الجدوى التي نعلق عليها الآمال من معرفة أسماء الله الحسنى كمعلومات نظرية. قضية سهلة جدا، أي إنسان حتى غير المسلمين بإمكانهم أن يقرأوا وأن يحفظوا وأن يكتبوا وأن يجيبوا وأن يأخذوا شهادة في هذا الموضوع. أما أن تجاهد نفسك وهواك كي تعقد مع الله صلة، وهذه الصلة إذا انعقدت أتاك منها كل شيء. لذلك النبي يقول الصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة حبور. أما أنها طهور مستحيل للمصلي أن يحقد أو أن يتكبر أو أن يكون أنانيا أو أن يكون مستعليا، هي صفات الإعراض. أنا أقول دائما للإعراض عن الله أعراض، للإعراض عن الله أعراض. من أعراض الإعراض التكبر، من أعراض الإعراض العلو، الاستكبار، العنزوية، الغطرة، حب الذات، الدناءة أحيانا، أن تأخذ ما ليس لك، أن تتمنى أن تكون فوق الناس جميعا، هذه كل أعراض الإعراض. فإذا حصل اتصال بالله عز وجل عدت إلى حجمك الحقيقي، حجم العبودية، وشعرت أن الله عز وجل عليك رقيبة وأن الله معك. وفي الحديث الشريف اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني إذا الإنسان شكر الله عز وجل على أن أعطاه قواما ورأسا فيه سمع وبصر وفم ولسان وأنف، هذا الخلق السوي الكامل، هذا من نعم الله عز وجل. حتى إذا جاءه الإنسان مولود ورآه كامل الخلقة فهذا من فضل الله عز وجل. هذا معنى المصور، يعني صورة حسنة. لو أن الوجه الحسن رجل كما قال عليه الصلاة والسلام لكان رجلا صالحا، ولو أن الوجه الحسن سيئة، رجل لكان رجلا سيئا. نعم، إذا لازلنا في الحديث عن أن معرفة أسماء الله الحسنى من حيث أنها معلومات شيء، ومن حيث أن تسعى لأن تعقد صلة مع الله عز وجل، عندئذ تعيش هذه الأسماء، وحينما تعيش هذه الأسماء تشعر بعظمة هذا الدين. يعني أنا أريد أن الإنسان وقته ثمين جدا، والعمر لا يحتمل تجارب خاطئة كثيرة. يعني إذا كما قال عليه الصلاة والسلام لإنسان لرجل، قال كيف أصبحت يا زيد؟ قال أصبحت أحب الله ورسوله. والحديث طويل، وكأني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون، أصبحت بعرش ربي بارزة وبأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون. قال عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فلزا، عرفت فلزا. فالإنسان تعنيه الرؤية، الرؤية أن يرى بعينيه أن هذا الكون من خلق الله، وأن الله سبحانه وتعالى ربه، وأن الله سبحانه وتعالى مسيره، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن الله عز وجل أراده لحكمة بالغة، ولو لم يكن هذا الشيء لكان نقصا في الحكمة، وكان الله سبحانه وتعالى ملوما من عباده يوم القيامة. لذلك ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونكبر. فأسماء الله الثلاثة الخالق والبارئ والمصور. المصور الله عز وجل أعطى لكل شيء صورته، مو معنى الصورة الشكل الخارجي، القوام الكامل، صوركم فأحسن صوركم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معنى التصوير يعني أعطاك الشكل الكامل طولا وعرضا وارتفاعا وعمقا. النمل لها صورة، والفيل له صورة، والحوت له صورة، والإنسان له صورة، وكل مخلوق له صورة، والله سبحانه وتعالى هو المصور، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أيضا هذا من معاني اسم المصور، لأن هذا الجنين في بطن أمه حينما تشق عيناه ويشق سمعه ويعطى لرأسه حجما ولجسمه حجما وله جلد وله أعضاء وله حركات، هذا من التصوير. يعني ليس هناك فصل بين الخلق والتصوير إلا قسم النظر، يعني الخلق والتصوير يتمان في وقت واحد، والحمد لله.
0: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن

وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصري

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

عليم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق عند

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم

إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق

اهتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن

منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إن

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

لوط إن إبراهيم لحليم أواه

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

يشركون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

الكذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون

لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهداً.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. هاخد أطلت علينا العشر من ذي الحجة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها أيام خير ويمن وبركة على كل المسلمين وعلى العالم كله على هذه الأرض. عسى رب العباد أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا حسنا، وأن يفيقنا من أزمتنا، وأن يرجعنا من تيهنا الذي يعني مكثنا فيه سنوات طويلة. أول شيء أن الإنسان يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى اختارنا مسلمين، واختار لنا هذا الدين العظيم بهذه الوسطية العظيمة، واختار لنا منهجا لا تعي العقول به، ولكن منهج بسيط يستطيع كل إنسان أن يتعامل معه. في هذه الأيام الناس تسأل ما هي أفضل الأعمال في هذه الأيام؟ أنا أقول والله أعلم، أول شيء أن نصلح ذات بيننا، في أزواج، في جيران، في إخوة، في أخوات، كل واحد مغاضب الثاني، كل واحد عمل أنه على الحق المطلق وأن أخته على الباطل المطلق وأنه على الحق المطلق وأن أخاه منحط الأخلاق منحرف يدخل في زمرة أبي جهل وأبي لهب كما يدعي أخوه هو. أنا أقول الله يرضى عنكم، من كان عنده إحن أو ضغائن لأختي أو أخي أو عمي أو خالي أو خالتي أو حد من الأقارب جيرانه وزملائه في العمل، هذا هو العمل الأول، أن ننوي أن نصفي نفوسنا كي يخلو منها الغل والحقد والحسد والضغائن المختلفة يعني رغبة التشفي أو الفرح للمصائب التي تنزل على من لا نحب، وهذا كلام ليس من الإسلام في شيء. نحمد الله ثانيا أن حبب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. الأمر الثالث أننا عشنا إلى أن تأتي هذه الأيام لنكثر من الاستغفار وعمل الصالحات، الصيام، قراءة القرآن، التعبد، سبحان الله العظيم، قلة الكلام السيء يعني. ثم لا داعي لهذه الشاشات من الفضائيات التي يشتم الناس بعضهم بعضا ويتناطح بعضهم بعضا ويتقاذف بعضهم ويتطاول بعضهم على بعض، ونرى إنسانا ناجحا نريد أن نخسب به الأرض، نرى إنسان سبحان الله مستقيم على طريق الله لازم نرصق فيه كل العيوب حتى ينصرف الناس عنه. أنا لا أدري لماذا كل هذا نصنع، وليس هذا من ديدن المسلم. أيضا هذه الأيام الطيبة بعض العلماء يرون أن غير الحاج لا يقدم أظافره ولا يحلق شعره، هذا رأي ليس ملزما، هناك آراء أخرى في سعة. أنت غير يعني أنت المحرم هذا لا تحرم عليه أمور كثيرة لا تحرم على غير المحرم، فبعض العلماء يرون أنه لا يجب أن يأخذ من لحيته ولا من شعره وأن لا يقلم أظافره، هذا رأي، ولكن باب الأمانة العلمية هناك آراء أخرى تقول لا لا داعي، أنت غير محرم، أنت تعيش مع زوجاتك في بيتك، أنت تمارس حياتك الطبيعية، ليس عندك شيء من محظورات الإحرام، فهذا رأي آخر أيضا. ومن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. أما ناس يحزبوا نفسهم وعاملين قنوات وتمدهم جهات معينة هم يعرفوها تماما، يبتدوا يهاجموا العلماء وهذا الزنديق وهذا الفاسق يا عمي إذا اختلفت أنت مع أخيك في شيء لا داعي لأن تصفه بالزندقة والفسق والخروج. وسبحان الله العظيم سيدنا علي رضي الله عنه الخوارج الذين خرجوا على الدولة وعلى الحكم قال يعني إخواننا بغوا علينا، لا تسبى نساؤهم ولا تأخذ ذراريهم ولا تأخذ أموالهم، هكذا الإنسان الكبير. أنا أقول هذه أيام طيبة من أيام الله، نكثر فيها من الذكر، نكثر فيها من قراءة القرآن، نكثر فيها من العبادة، لنصومها إن شاء الله إذا استطاع الإنسان اليوم التاسع من ذي الحجة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولننظر نظرة لنري ونعلم أبناءنا، نسرد لهم قصة إسماعيل وطاعته لأبيه وطاعته لله وإعانة أباه على تنفيذ أمر الله، يا أبا تفعل ما تؤمر، كل هذه الأمور يجب أن نتذكرها في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. هذه الحلقات تحت عنوان من أسرار الحج، ونبدأها بهذا العنوان: موقع الحج في الإسلام. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور.
2: بارك الله فيكم.
1: عن موقع الحج في الإسلام نتحدث في حلقة اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الهدف من أداء العبادات في الإسلام هو الوصول إلى الهدف الأسمى الذي شرعت من أجله، وما شرعت العبادات في ديننا إلا من أجل الرقي بالإنسان من عالم المادة إلى عالم الروح والترفع عن الدنايا. وقد تظهر أسرار العبادة في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم، لكنها في الحج تحتاج إلى أن نميط اللثام عنها حتى يدرك كل حاج الهدف من وراء حجه. ولقد جد علماء الأمة في بيان هذه الأسرار، ويأتي على رأسهم حجة الإسلام الإمام الغزالي ومن لف لفه وسار على منهجه. ومن المعلوم أيها المستمع الكريم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن الملذات والاقتصار على الضرورات فيها والتجرد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات. وحين أقبل الخلق على اتباع الشهوات وهجروا التجرد لعبادة الله عز وجل وفتروا عنه، بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها. وحين سأله أهل الملل عن الرهبانية قال: لا رهبانية في الإسلام. وحين سألوه عن السياحة في دينه قال صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف، يعني الحج. وسئل صلى الله عليه وسلم عن معنى السائحين في قوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن السائحين هم الصائمون. ومن هنا نعلم أيها الإخوة المستمعون أن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لهم، فشرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كما نصب سبحانه بيته مقصدا لعباده، وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجعل سبحانه عرفات كالميزاب على فناء حوضه، وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق، شعثا غبرا متواضعين لرب البيت مستكينين له خضوعا لجلال الله واستكانة لعزته سبحانه. مع أن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعترفون اعترافا جازما بتنزيه الله سبحانه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادهم. ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول. فمثلا من مناسك الحج رمي الجمار بالأحجار، والتردد بين الصفا والمروة 7 مرات، وما شاكل ذلك من أعمال يظهر من خلالها كمال الرق والعبودية. وكما قلنا قبلا إن الزكاة مثلا إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل، والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله الشيطان الرجيم، وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل، والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي قمة التواضع، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل. فأما السعي بين الصفا والمروة 7 مرات ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال، فلا حظ للنفوس ولا أنس للطبع فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها. ومن هنا فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد، وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس لأنسه.

0: أنا بعد إجابة في حجة لا رياء فيها ولا شهرة ولا سمعة، ولكنها حجة خالصة لوجهك سبحانك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الحج، ولم يقل ذلك في صلاة أو صوم أو زكاة. ومن هنا بات واجبا على كل من أقدره الله على أداء هذه الفريضة أن يفهم موقع الحج من الدين الإسلامي وسره العظيم الذي يكمن فيه كمال إظهار الرق والعبودية لله وحده، والإذعان والانقياد له سبحانه، من غير أن يشغل الحاج نفسه إلا بتحقيق قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نلتقي معكم لقاء الإيمان هذا لنذيع عليكم وقائع فجر يوم جديد من أيام الله تعالى، ونحن هنا في رحاب مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ويدور الزمان دورته وتحل علينا المناسبة لتهدينا نورا من أنوارها ولتسعد أرواحنا بجملة من حكمها وأسرارها. ها نحن نعيش أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية في مناسبة إسلامية عالمية، في مناسبة موسم الحج الأكبر إلى بيت الله الحرام. إنه موسم لبيك، موسم الطاعة والعبادة، موسم النداء الخالد، موسم نداء الوحدة الإسلامية. يجأر به الحجيج كلهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، رجالاً وركباناً، صغاراً وكباراً، شعثاً تجللهم سحائب رحمة، غبراً يفيض النور في القسمات، وكأن أجنحة الملائكة عانقت أرواحهم بالبر والطاعات. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفواً وترجو سابغ الرحمات، تركوا وراء ظهورهم دنيا الوراء وأتى

توك في شوق وفي إخبات. أيها الإخوة المؤمنون، معا نبدأ شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم بتلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بداية من الآية 30 من سورة يوسف.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا مع بداية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، هذه التلاوة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي هنا في رحاب مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم في يوم كريم طاهر مبارك من أيام موسم الحج إلى بيت الله الحرام. هذه الأيام أيها الإخوة المؤمنون التي هي عرس مكة المكرمة، وهي تستقبل وفود الحجيج ويحتضن المسجد الحرام ضيوف الرحمن في مواكب مهيبة تحفظهم عناية الله تبارك وتعالى. جاءوا من كل فج عميق يسابقهم الشوق، يحدوهم الأمل، يغمرهم الفرح، طامعين في محو الذنوب ورفع الدرجات وعتق الرقاب من النار. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه المناسبة الجليلة كأني ببيت الله العتيق ينادي المسلمين من كل فج عميق: كونوا على كلمة سواء، يقودكم كتاب الله، تهديكم سنة نبيكم، توحدوا لا تتنافروا، توبوا إلى ربكم، استقبلوا أيامكم بصفحة ناصعة مفعمة بجلائل الأعمال، عليكم بدروس الوحدة والعزة والإباء ومعاني الألفة والإخاء والمودة والصفاء والمحبة والنقاء. اجعلوا هذا الموسم الوحدوي فرصة لاجتماعكم ومناسبة لاتحادكم وبداية لعودتكم إلى ربكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى مع المبتهل الشيخ حسن قاسم.

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والناس ويا نور السماء.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله، نشيد الموحدين، نشيد الطائعين، نشيد المتقين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون الموحدون في كل مكان من أرض الله، رفع نداء الحق معلنا عن دخول وقت صلاة الفجر هنا في رحاب مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ حسن قاسم. يأتي لقاء الفجر هذا أيها الإخوة المؤمنون في أيام طيبة مباركة، هي أيام موسم الحج الكبير، والتي نسأل الله تبارك وتعالى لكل من يستمع إلينا الآن أن يرزقه حجا مبرورا إلى بيته المحرم في مكة المكرمة. أيها الإخوة المؤمنون، والشيء بالشيء يذكر، فالإسلام يقوم سلوك المسلمين في الحج على أساس من التصور الذي هدى إليه البشرية، على أساس المساواة، على أساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها طبقة ولا يفرقها جنس ولا تفرقها لغة ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميعا. يعلمنا الحج أن عقيدة الإسلام هي وحدها العقيدة، وأن نسب الإسلام هو وحده النسب، وأن صبغة الإسلام هي وحدها الصبغة، ومن هنا وبذلك يصان بناء الأمة الواحدة ليقف شامخا أمام عواد الدهر ومعاول الهدم. حري بنا أيها الموحدون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعي دروس الحج، وأن نحولها من معارف مكتوبة في السطور وكلمات تذاع عبر الأثير وأماني تعتلج بها الصدور، إلى واقع يبقى أثره ويمتد نطاقه وتتسع أبعاده. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. دعاؤنا إليك يا الله في هذه الساعة المباركة، ونحن نستقبل يوما جديدا من الأيام المباركة من شهر هو حرام أن تحقن دماء إخواننا في فلسطين، وأن تحفظ أهلنا في العراق، وأن ترد أرض محمد صلى الله عليه وسلم في أفغانستان والعراق وفلسطين، في كل أرض موحدة تردها إلى أيدي المسلمين عزيزة مكرمة مهابة الجانب. واللهم نسأل للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم عودا حميدا. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن يقام لصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قال

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذا كان هؤلاء قد ادعوا أنهم يهود وأنهم يتبعون ما في التوراة وأنهم يؤمنون بموسى المرسل من عند الله، والآخرون اللي هم المسيحيون يعتقدون أنهم مؤمنون بالله وأن عيسى رسول الله ومعهم الإنجيل، قضية قل أأنتم أعلم أم الله سؤال محرج لهم، لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من الله. قضية واضحة، لأنهم هم يتمسحون في أنهم. فإذا كان الجواب سيكون كذلك، وقلنا إن طرح السؤال من السائل لمن يجادله في أمر لا بد أن يكون السؤال مؤيدا لوجهة نظر السائل، أأنتم أعلم أم الله؟ والله إن كان الله أعلم زي ما هو الواقع، الحق سبحانه وتعالى قال على إبراهيم إيه؟ حنيفا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى إن كان الله أعلم فقد أخبر الله بالإيه؟ بالقضية. يلاحظ أن هنا جاء ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، في ذكر إسماعيل دائما مع إسحاق في خطاب الله لأهل الكتاب يدل على امتزاج البلاغ الإيماني عن الله، لأن إسماعيل كان في أمة العرب وإسحاق كان ويعقوب كانوا في بني إيه؟ إسرائيل. والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن منهجه يتكلم عن وحدة المصدر منه، ليس للأمر علاقة بأن يكون ذلك إسماعيل للعرب ولا إسحاق للغير الإيه؟ ولذلك دائما يجد إلى الاندماج. وسبق ان احنا برضو ايه واتبعت ملة ايه ابائي كذا وكذا، وقوله قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، إلها إيه؟ إلها واحدة. وما دام إله واحد يبقى لم يبعث إله إسماعيل وإله آخر إسحاق، وإنما هو إله إيه؟ وما دام الإله واحدا فيجب أن يكون المنهج الإيماني منهجا
5: واحدا.
4: فإن حصل خلاف بينه فالخلاف بسلطة زمنية من

اكتسبته. وأجاءت هنا ليه؟ لأن دي رد على قولين إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا إيه؟ هود. طب إن كانوا هود أو نصارى والدعوة بتاعتهم يبقى لهم إيه؟ ما كسبتم ولكم إيه؟ برضو. إذن فالآية الأولى إياك أن تقول ذلك تكرار، وإنما هو تأسيس هنا وتأسيس هناك، لأن السياق الأول يتطلب أن تكون تلك أمة، والسياق الثاني أيضا يتطلب أن تكون تلك أمة. فلا فيما كان منهم من الصدق، ولا فيما كان عندكم من الكذب في قولكم أن ذا كانوا هودا أو. فإن كانوا كما كانوا في الآية الأولى فلهم ما إيه ما كان، ولكم لن ينفعكم نسبكم إليهم. وهنا إن قلتم أنهم كانوا كذا وكذا فخلوا الحساب عندهم، خلوا الذنب عندهم، لهم إيه ما. تلك أمة قد إيه قد خلت لها ما كسبت، ونحن الآن أبناء دين جديد جاء ليصفي موكب الرسالات في الأرض بموكب جامع مانع وهو الإسلام. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهبهم أنهم قالوا أنهم اختلفوا، يبقى لهم إيه؟ لهم حساب. فإن كانوا مؤمنين فلا ينفعكم أن تكفروا وينفعكم إيمانهم، وإن كانوا غير ذلك فلن يضركم شيئا ولكم ما كذبتم. فلينجو كل واحد بإيه؟ فلينجو كل واحد بنفسه وبعمله. وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى ليصفي مسألة توجه المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقد كانوا متوجهين إلى بيت المقدس. يجب أن نلاحظ أن هذه العملية لعل توجه إلى القبلة ده أول نسخ في القرآن، وأول نسخ في القرآن يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة به، لأنه سيكون مسار تشكيك ومسار جدل عنيف من كل الفرق التي تعادي الإسلام. فكفار قريش سيأخذون منه ذريعة للتشكيك، والمنافقون سيأخذون منه ذريعة للتشكيك، واليهود سيأخذون منه ذريعة للتشكيك. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤصل هذه المسألة، وتأصيل المسألة بأن يبتدر الموقف، لأنه حين يوجهه من بيت المقدس إلى الكعبة ستحدث هذه التشكيكات. فقبل أن تحدث يقول الحق سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قبل أن إيه ولذلك المثل العربي يقول لك قبل الرماء تملأ الكنائم. الرماء يعني الرمي بالإيه السهام. قبل ما ترمي بالسهام في كنانة، الكنانة دي الجعبة أو الشنطة اللي بتوضع فيها الإيه؟ السهام الجبخان. قبل أن ترمي لازم يكون عندك الإيه؟ الكنائن اللي هترمي بها دي. فقبل ما يرمي مسألة تحويل القبلة قال إيه؟ أنا سأحول القبلة كما يحب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لاحظوا أن هذه العملية ستحدث هزة عنيفة يستغلها مين؟ المشككين. هيستغلها مين؟ كفار مكة. يقولوا إيه؟ وقد قال. فهو قبل ما يقولوا ما قالش قال السفهاء، بل سيقول السفهاء، مما يدل على أن السفه جهل وحمق وطيش وضعف رأي. أنهم مع أن الله قال سيقول السفهاء قالوا، يبقى دل على انهم سفهاء، ما فيش كلام، مش فاهمين. اليس فيهم رجل رشيد كان يقول لهم ان الله قد اخبر رسوله بقرآن يتلى ويصلى به ويحفظه الصحابة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، فهيا بنا نتعاهد ان لا نقول هذه الكلمة حتى يتشكك المسلمون في ان الله قال سيقول ونحن لا نقول. شوف حتى غباء في اللجاجة، غباء في التشكيك. إذن فقول الحق
لاحظوا

0: قبل أن أحولكم إلى الكعبة أن هذه ستكون مسار تشكيك. سيقول المشركون أنه عاد إلى قبلتنا وقبلة آبائه، وذلك ما ينم عن أنه قريبا سيعود إلى ديننا. ولم يعلموا لما كانوا السفهاء بقى، كانوا علم أن عدم التوجه إليها في هذه الفترة لأنهم قالوا أنه بيتنا وبيت أبائنا مش بيت ربنا. فصرف رسول الله ووجهه إلى بيت المقدس حتى ينزع من رؤوسهم أن البيت بيتهم وأنه بيت العرب وبيت الله. لا، لن نتوجه إلى إلا بيت يخلص لله، إلا إلى بيت يخلص. يبقى العلة الكلمة اللي انتم قلتوها دي، العلة الكلمة اللي انتم قلتوها دي. طب واليهود قالوا ايه؟ قالوا يسفه ديننا ويتبعوا قبلتنا. يبقى دولي قالوا قل، ودو كم؟ قالوا قل اخر. يبقى اذا طيب ننزع حكاية القبلة؟ لا، ده مسألة التوجه دي لان الله اراد ان يحتوي الاسلام كل دين قبله.
1: الله،
0: تبقى القداسة بقى للكل. واسري برسول الله من مكة الى بيت المقدس ليه؟ عشان يدخل بيت المقدس في قداسات الإسلام، تبقى له قداسة لأنه بقى محتوى في الإسلام. وهنا اتجهنا إليها بقت محتوى بتاعتنا. وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل القبلة هي الكعبة من أول الإيه؟ من أول الأمر، لأن احنا كما قلنا كانوا بيقدسوا على أنها بيت العرب، ولذلك وضعوا فيها الأصنام اللي هي شركاء لله. بقى تبقى تقول بيبقى بيت ربنا والكعبة، وبعد ذلك تجيب الأصنام وتحطها في قلب الكعبة. نقول طيب ولماذا جئت بالأصنام ووضعتها في الكعبة يا كافر قريش؟ ده شهادة منك أن للكعبة قداسة قبل أن يكون لك صنم. دي دليل على ان الكعبة لها ايه؟ قبل ان يكون. اذا فالقداسة لم تأتي بصنمياتك، بدليل انك انت حبيت تحمل الشركاء دي من الاوثان والاصنام، حبيت تحطها في البيت المحترم ده. طب ده محترم ليه قبل الاصنام؟ الا سألتم نفسكم يبقى ده سفه ولا مش سفه؟ يبقى سفه. المنافقين ياخدوا، وهما بيدافعش عن وجهة نظر، النفاق ما بيدافعش عن وجهة نظري، يلتقط من هنا كلام ومن هنا كلام. الذي يروج أمره يقوله، يروج أمره
1: يقول.
0: فقول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس، كلمة السفهاء من الناس دي يعني إذا جئت بوصف على جنس فاعلم أن الوصف يقلل الأفراد، فكأن الناس دول برضو منهم هم مش ايه؟ منهم مش سفهاء، منهم برضو. قلنا برضو صيانة الاحتمال، لجائز ان جماعة فضلوا مؤدبين ولم يقولوا هذا، مش كده ولا حاجة، تكلموش خالص. يبقى لما يقول السفهاء الناس يقول لك اذا هو ما يعني ناش احنا، ده احنا ما. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم، والله يعني ايه؟ صرفه ورده وارجعه قبلتهم التي كانوا عليها، اللي هي ايه؟ اللي هي بيت المقدس. يبقى فيه قبلة الحق سبحانه وتعالى كان يوجههم اليها، ثم صرفهم عن هذه الايه؟ عن هذه القبلة. فان كانوا يسألوا ما ولاهم، اي ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها، الحق سبحانه وتعالى يرد ردا جامعا، يقول أتظنون أن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالأمر؟ إن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالآمر. مش بالأمر يا أخوي، وإلا لو أنه وجه وبعد ذلك قال لك لأن دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى بين لنا العلة ولا لا؟ تبقى مش العلة الإيمانية. تبقى العلة الإيمانية إيه؟ الأمر ينقلك من الشيء إلى نقيضه. يقول لك عظم هذا الحجر بالاستلام والتقبيل، وارجم هذا الحجر بالحصى، وذلك حجر وذلك حجر. آه ده حجر. إذن فالحجرية في المستلم لا دخل لها، والحجرية في المرجوم لا دخل لها. وحين ينقلك من شيء إلى ما تعلم أنه شر خير منه، يبقى العلة واضحة. إذا قلت لك لا تأكل هذا المر وكل هذا العسل، تبقى العلة واضحة ولا لا؟ إنما في عسلين اتنين أقول لك لا ما تأكلش من ده وكل من ده، يبقى انكلت من ده بقيت آثم، وانكلت من ده بقيت ايه؟ طب بقول اتنين عسل، نقول له لا بس هذا عسل مأمور به وهذا عسل منهي عنه. يبقى العلة الأمانية في الأمر أم في الآمر؟ أهو قال لك تنبه بقى إلى أن الله سبحانه وتعالى يتعبد الناس بأن ينقلهم من هنا إلى هنا، علشان يشوف مين اللي بيطيع الأمر ومين اللي بيمسك علة الإيه؟ علة الأمر. يبقى علة كل شيء الأمر من الله إيه؟ الأمر من الله به. إياك أن تقول إن هنا أبدا، دي قد بعضها تمام. ولذلك قال لك إيه؟ قل ردا عليهم لله المشرق والمغرب لم يذهب بكم الى مكان ليس فيه الله. ما دام ما ذهبش بكم الى مكان ليس فيه الله، هل ذهب بكم الى ملك غيره؟ هو لله المشرق والمغرب. لله الايه؟ قل لله المشرق والمغرب. فكأن الرد على قول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يقول لأن الله له المشرق، فبيت المقدس ليست له خصوصية، والكعبة ليست له خصوصية إلا بجعل الله الخصوصية، إلا بجعل الله الخصوصية. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى إيه؟ صراط مستقيم. الصراط المستقيم قلنا الصراط يعني الطريق، ومستقيم يعني ايه؟ ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه التواءات ولا اعوجاجات، لان الالتواءات والاعوجاجات تعمل ايه؟ تطيل امد المسافه، وان كانت توصل انما تطيل. بس خدوا بالكم ان الطريق والاستقامه ما تاخدش. طب بقول لك مكان من الاول كده اختصارا يودينا للكعبة، يقول لا يهدي من يشاء إلى إيه؟ يبقى ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الطريق الذي رسمه الله في منهجه للوصول إلى الخير. الطريق اللي رسمه ربنا الإيه؟ لمنهجه لنصل به إلى الإيه؟ إلى الخير. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك كذلك كايه؟ ساعتها تشوف كذلك يبقى في تشبيه. كذلك جعلناكم أمة وسطا. كذلك كايه؟ كذلك جعلناكم أمة وسطا. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل الأمر الأول نعمة، كما أن جعلكم أمة وسطا نعمة. يبقى كل ما يشرعه الله لازم تدخله في باب النعم على المؤمنين ايه؟ على المؤمنين به. واذا كان التوجه الى القبلة الثانية بعد القبلة الاولى لعلة اختبار اليقين الايماني في نفوس الناس، ايذهبون الى العلة في الامر ام العلة الامر الامر، يبقى دي نعمة ولا لا؟ نعمة. كمثل هذه النعمة جعلناكم امة وسطا. كلمة وسط إذا سمعتها تدل على أن في أطراف، مش ممكن يكون شيء وسط إلا إذا كان له إيه؟ له أطراف. ولذلك لا يتحدد الوسط، ما تقولش الطرف ده ثم الوسط ثم الطرف الآخر، لا، اذكر الطرفين أولا وبعدين يبقى الوسط لا يأتي إلا إيه؟ إلا بعد أن تتحدد الإيه؟ الطرفين. كلمة جعلناكم أمة وسطا، وسط الشيء تدل على أن في أطراف، مش ممكن يكون شيء وسط إلا إذا كان له إيه؟ له أطراف. ولذلك لا يتحدد الوسط، ما تقولش الطرف ده ثم الوسط ثم الطرف الآخر، لا، اذكر الطرفين أولا وبعدين. يبقى الوسط لا يأتي إلا إيه؟ إلا بعد أن تتحدد الإيه؟ الطرفين. كلمة جعلناكم أمة وسطا، وسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين، وإن كانت دقة اللغوية تقول لك فيه فرق بين وسط ووسط. الوسط هو اللي بين الطرفين، ولو كانت النسبة بين الطرفين مختلفة، إنما وسط يبقى لازم في الإيه؟
1: النصف.
0: كذلك جعلناكم أمة وسطا يدل على إن في أطراف، يدل على إن في إيه؟
1: أطراف.
0: طب وليه جعلنا أمة وسط؟ يعني إيه أمة وسط؟ أمة وسط نشوف. أولا المطلوب الإيماني أولا العقيدة، أول حاجة العقيدة الإيمانية. أناس أنكروا وجود إله حق، وأناس أسرفوا فعددوا الآلهة. واحد منع أن يوجد إله، وتاني قال في آلهة كتير، يبقى الطرف ده غلطان والطرف ده غلطان. احنا قلنا في إله بس يا ناس واحد، قلنا في إله بس ايه؟
1: واحد.
0: لأن بالمنطق ان لازم يكون لم يدعي احد انه خلق هذا الكون ولا خلق نفسه، محدش ادعى دي، ثم ادعاها اله على لسان رسل، مش كده؟ لم يجي اله اخر ليقول له لا انا الذي خلقت، يبقى سلمت الدعوة لصاحبها الى ان يوجد مدعى اخر، مش كده ولا لا؟ والذين قالوا آلهة متعددة، قول له يا اخي طب الآلهة دول يريدون على مقدور واحد ولا كل واحد له مقدور؟ إن وردوا على مقدور واحد يبقى مؤثرين على أثر، ما تنفعش. إن كان واحد له مقدور لدي وده ملوش مقدور لدي، نقول له ده يبقى فيه عاجز عندي، اللي مقدور عليه من ده عاجز عنده، يبقى ما يمكنش تنفع. وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، خلاص؟ ولذهب كل إله بما خلق، وليت الخلق سيكون مستوى مكرر. طب انا عايز صفات كتير، يمزعوني ازاي الالهه دول؟ واحد خلق السمع، واحد خلق البصر، واحد خلق اللمس، واحد خلق الشم، واحد خلق الرئه، واحد خلق المش عارف. الله، طب تتوزع على ذهبه كل اله بما خلق تيجي ازاي دي؟ لو كان ابعاد كده مختلفه كنا نقول اقسمهم، ولعلى بعضهم على بعض، يقول لك لا ده انا خالق الجزء الاحسن، انا خالق المش عارف. الله، اذا الذي نفعه والذي نفعه، يبقى الاسلام جاء بالامر الفطري، فيه اله الا ان واحد، وكن في اله يبقى انصاف لحكم العقل ولحكم الفطره، وكن واحد انصاف ايضا لحكم العقل، انصاف لحكم ايه؟ لحكم العقل. يبقى ده وسط ولا لا؟ يبقى ايه ده وسط. كذلك اناس يسرفون في الماديه ويهملون الروحيه، يهملون القيم، وأناس يذهبون إلى القيم وحدها ويسيبوا المادية. نرى إن واقع الحياة أن أصحاب المادية يفتنون أصحاب روحنا، لأن عندهم قوة. نقول له الإسلام جه وسط عشان كده. ليه؟ قال لك لأنه راح تكوين الإنسان اللي هو موضوع المنهج. تكوين الإنسان اللي هو موضوع المنهج فيه مادة وفيه روح. المادة بتتحرك بالإيه؟ بالروح. إياك أن تقول الروح أحسن من المادة ولا المادة أحسن من الروح، اوعى تقول دي. السطحيين يقولك حياة روحية يعني نسبة للروح، وحياة مادية نحن نسبة للمادة. نقول له الروح لوحده والمادة لوحده أعبد لله من كل شيء، كلها مسخرة، كلها ايه؟ مسخرة بعبدة مسبحة. لكن حين تختلط الروح بالمادة وتوجد النفس تبتدي المسائل تختلف. تبتدي المسائل ايه؟ تختلف. يبقى اذا لما نيجي نقول الانسان يبقى روحاني صرف نقول له انت مش فاهم. مادة صرف يبقى انت مش فاهم. يبقى لازم مدام انت مخلوق من شيئين يبقى لازم لك قيم ولك منهج مادي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين به ان يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء.
1: الله
0: يبقى وسط ولا مش وسط؟
1: وسط.
0: لا خدي لوحدها ولا خديا. يبقى يعيشوا ايه؟ مادية الحياة بقيم مين؟ بقيم السماء. ليه؟ قالك لان المادية لوحدها تعطي طغيان. ما لم تحرس المادية بقيم يبقى العالم يفسد. العالم يبقى فسد. يبقى اذا برضو وسط ولا مش وسط؟ يبقى وسط. في كثير من نقول مدام بيقول انت هجعلكم امة وسط. يعني جمع الخير اللي في الطرف ده والخير اللي في الطرف. اذا فالدين انما جاء ليعصم البشرية من اهواء البشر. فقال انطلقوا في الامور المادية كما تشاءون وسيعطيكم الله من اسرار كونه ما يسعدكم ويرفعكم وينفعكم وستتحمل السماء عنكم تقنين النظريات التي تختلف فيها الاهواء واذا ما شئتم فجربوا الحياة بهذه الاهواء. جربوا الحياة فستضطرون على ان تصنعوا معايشة سلمية بين هذه الاهواء. ليه؟ لانكم ستشقون. نيجي بقى نقول بقى حالة. هل الشيوعيات التي جاءت بقى لها نصف قرن او اكثر من نصف قرن سنة 17 اظن سارت الى الارتقاء في الشيوعية ولا تنازلت عن بعض؟ الله
1: تنازل.
0: المبادئ اللي زي دي بتيجي عشان ترتقي وتنضج ولا تنضج؟
1: يبقى تراجعت شويه وقال لك الحافز ومش الحافز ومش عارف ايه والقطاع العام وحش ولازم مش عارف خاصه والمنفعه.
0: طب والراسماليه ابقيت على شراستها في الوجود؟ برضو تراجعت. بالله اذا كان في طرفين متناقضين وبيتراجعوا التراجع يبقى الى كده ولا الى كده؟ يبقى الى الداخل. ما دام الى الداخل كده يبقى التقاء في منتصف الطريق ولا لا؟ اذا امه الوسطى انت واخدين خير دي وخير دي.
1: الله الله الله.
0: انت واخدين خير دي
1: وخير دي وخير
0: دي. واخدين خير دي وايه؟ ومعنى لتكونوا شهداء على الناس ان الحجة هتكون لكم في المستقبل. وسيضطر هؤلاء الى الرجوع الى ما يقننه دينكم وهؤلاء ايضا يضطرون الى الرجوع. وما دام المتطرفين الاثنين دول عاملين يتراجعوا يبقى لن يتراجعوا الا في مين؟ الا في الوسط. وما قالش وسط علشان ما نقولش انهم هيرتجعوا قوي يعني كده. ليه؟ لان كلمه الوسط النص ده ما يقدرش على الاسود الا ربنا. انما البشر ممكن يجي الناحيه دي يجي الناحيه دي شويه. انما ممكن ايه؟ ممكن ينتقل. حينما جاءوا مثلا يقول لك ايه الاغنياء واللي مش الاغنياء الى اخذ وناخذ منهم عشان ندي للفقير. طب انت اديت لي فقير دلوقتي وبعدين لما يجي فقير تاني ان شاء الله ما يبقاش حد عندي تاخذ من مين؟ اذا من الخير ان يوجد متحرك في الحياه. متحرك في الحياة بأمل النفعية لنفسه في الحياة. ليه؟ لأن حركته ستنفع. رضي أم لم؟ قصد أم لم؟ أم لم يقصد؟ لكن لما تيجي تاخد كده من واحد متحرك ماله كده وتديه لغير متحرك يقولك مثلا زي سمعت من واحد له تجربة السن وتجربة السياسة وتجربة الحكم. قال الله إذن الذي كان يعمل معي وأسرف في مكاسبه كلها وضيعها في الخمر والقمر والنساء كان أحسن مني. قال هذا كان أحسن مني لأنني حين احتفظت بهذه الأشياء وجعلتها قالوا إنك إقطاعي وإنك مش عارف إيه وهدي ودك ولا حد كلمه. يبقى أحسن مني ولا لا؟ يقول له النقلة دي يريدها الله ولكن يريدها الله بهوادة. يريدها الله بهوادة. كيف بهوادة؟ أما قال لك يا أخي معنى إنك أنت عندك مال وبياخد منك الزكاة لما بياخد 2.5% يبقى ما كنتش تسمر مالك بعد 40 سنة مش هيبقى عندك حاجة. يبقى ما لما بقاش عندك حاجة يبقى استطرق وانتقل إلى الغير ولا لا؟ بس في قد إيه؟ 40 سنة إلى أن تتكون أجيال تعيش على المستوى الجديد. أما أن تترك أجيالا كانت تعيش على مستوى فأنت هتعمل خلل في المجتمع. ولا تجعلش الحافز النفعي أهو الإسلام وسط في هذه المسألة. فلا أطلق شراسة الرأسمالية ولا أخذ الشيوعية عشان يأخذ عرق الغير وإلى آخره. جاب الاثنين. قال لك أنت ماذا تقصد منها؟ مش تقصد اننا نعمل استطراق اجتماعي وناس يبقوا موجودين؟ اقول لك لا، انت ولي الامر عليك ان توجد فرصة العمل لكل من يقدر على العمل وتضرب على ايدي القادر ولا يعمل. مفيش هنا احتراف فقر. احتراف فقر ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش موجود. ليه؟ ام قال لك علشان تجيب الحافز النفسي ليجعلك تتحرك. واحد نفسه مفتوحة للحركة يا اخي خليه يتحرك. قول له ده ما هو لك وما دام يؤدي حق الله. ان كنت عايز قول له تعالى سيدي انت جبت ده منين؟ بس جبت ده جبت ده منين؟ اذن فالاسلام جاء ليفسح مجال الحركة وليضمن عرق المتحرك حتى لا يأتي قاعد ليأخذ منه ايه ماله، وبعد ذلك فرض فيه الحق. فإن لم يتسع الحق المفروض في الزكاة فلولي الأمر الإيماني أن يأخذ أزيد مما تفرضه الزكاة ليرده على الإيه؟ على الفقير. يبقى ده وسط ولا مش وسط؟ يبقى حمى الحركة وحمى ثمار الحركة. حمى الحركة وحمى ثمرة الحركة. ليه؟ لأن التحرك في الحياة مش قدر مشترك في جميع الناس. مش ليس كل انسان منا عنده طموحات حركه. تجد كم واحد عنده طموح حركه وبعد ذلك يدخل في نفسه انا اؤسس حياتي حتى اذا ما كبرت يبقى عندي مثلا، وبعدين يبقى عنده لك واولادي. ولذلك انا اقول اللي عنده ارزاق تتسع لاولاده يبقى تحرك في الحياه حركه تسعه وتسع اولاده، والذي تحرك في الحياة حركة تسع أحفاده نقول إنه تحرك ثلاث مرات، مرة لنفسه ومرة لأولاده ومرة لأحفاده. يبقى إذن إيه؟ يبقى اجعلناكم أمة إيه؟ لتكونوا شهداء على الناس. فكأن الحق سبحانه وتعالى بهذه الآية قال لنا ستحدث في الكون معركة ولن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة الوسط. أنتم مخطئون يا أصحاب اليمين وأنتم مخطئون يا أصحاب اليسار، والحق أنكم يجب أن تذهبوا إلى منطق الله الذي وضع موازين السماء وموازين الأرض وموازين المناهج. ولا تظنوا أنكم بنسبتكم إلى الأمة الإسلامية تأخذون الوسطية كده وشهادتكم تقبل. اعلموا أن الرسول سيكون شهيدا عليكم. أما جئتم به مطابق لما أنزله الله عليه أو لما تركه فيكم؟ ولنتم بقى هتبقوا أمة مسلمة وتعملوا لكم برضو سلطة زمنية كأمة مسلمة وتعملوا اللي على كيفكم، وده يبرر ديا وده يبرر ديا وده يبرر دي، وتقولوا ما احنا مسلمين، ما احنا بنجتمع هو، ما احنا هنجتهد، ما احنا نقول لاحظوا أنكم حين جعلكم الله شهداء على الناس لتفصلوا في قضية الحق الحركي في الحياة سيكون الرسول شهيدا عليه. أهذا مما جاء به أم هذا مما اختلقتموه ونسبتموه إليه؟ أهذا مما ادعيتموه أم هذا هو الذي نزل عليه من السماء؟ إذن فتلك الآية وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمها، سيعود إلى حكمها، وأنه لا يمكن أن يهدأ العالم إلا إذا أدت شهادة الحق.
1: وإياكم أن تقولوا نحن مسلمون وهؤلاء يمين وهؤلاء يسار وهؤلاء يهود وهؤلاء مسلمين علشان تبقوا أمة كده ويبقى لكم سلطة زمنية كأمة مسلمة.
0: لا سيكون الرسول شهيدا عليكم. إذن ما دام الرسول سيكون شهيدا علينا يبقى يجب علي أيتها الأمة الوسط أن تلاحظي أن كل حكم منك أو كل شهادة تدلينا لتفهم معسكرا أمام معسكر افهمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليكم بأن ذلك مما جاء به أو مما اجتهدتم فيه اجتهادا يبرر ما يريده الناس ولا يدبر ما يكون عليه أمر الناس.
1: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تكونوا شهداء على الناس، كلمة شهداء هنا الأول وبعدين على الناس، إنما شوف ويكون الرسول عليكم شهيدا. شوف الدقة في الأداء، أنتم شهداء على الناس إنما الرسول عليكم
2: شهيد.
1: عليكم شهيد يعني احذروه، احذروا شهادته قبل أن تفرضوا شهادتكم على المجتمع الحركي في الحياة. اذكروا أيضا شهادة الرسول عليكم، فحاولوا أن يكون منطقكم لاجتهادي أو شهادتكم التي تدلون بها أمام الحركة في الحياة موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، برضو رجع لمين الأول؟ استهل بقوله سيقول السفهاء إيه من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي إيه كانوا عليها. رجع تاني يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نقول له برضو جعلوا القبلة الكعبة بعد أن كانت بيت المقدس يدل أيضا على الوسطية، أن الله لا يعاد على متجه. المتجهين اللي كانوا معروفين إيه؟ المتجهين اللي كانوا معروفين اللي هو بيت الإيه؟ المقدس والكعبة قبل أن تكون بيت الإيه؟ بيت العرب. فجدوا إيه؟ مجدين. أما فيش مش متعصب لإيه؟ لأي حاجة. واحتوى بالاتجاه ده أنها أصبحت من مين؟ فبالدي كانت متجه اليهود ومتجه النصارى. أنك متجه النصارى كان المشرق، أن قبلة النصارى دائما إلى الإيه؟
2: المشرق.
1: إلى المشرق. قال لك المشرق ده مش هيفقد اتجاهه برضه، مش هيفقد إيه؟
2: اتجاهه.
1: لأن الذي حين تكون القبلة بيت المقدس أو حين تكون القبلة الكعبة هتجه ناس شرق وناس غرب وناس جنوب وناس شمال ولا لا؟ إذن برضه فالمشرقية مش حتى إيه؟ مش هتختفي، برضه هتبقى إيه؟ هتبقى موجودة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول في انتقاله من شيء إلى شيء بدون وضوح حجة للشيء المنقول إليه فوق ما للمنقول عنه. التفت هنا التفت هنا. في تدريباتنا لما نكون نريد أن ندرب جنودا، نريد أن ندرب الجنود على الطاعة، ألا ترون أمرا من الأمور وهو يأكل بالملعقة كده وفي منصف الطريق يقول له إيه؟ كف؟ ولا ثابت؟ يعني ثابت على ما أنت عليه. طب بالله يقول لي الأمر في ده إيه يعني؟ تعويد الطاعة، تعويد الطاعة، ودي بشر لبشر. فما بالك من طاعتنا لربنا بقى؟ يبتلينا ولا ما يبتليناش؟ يربينا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. هو قال يبقى على العين والإيه والرأس ممن ينقلب على عقبيه. احنا نعرف ان العقب ده ايه، نسميه الكعب احنا يعني. ينقلب على عقبيه حين يكون الانسان سائرا الى الامام، يعني اصابعه واطرافه كده، وبعدين ينقلب الى عقبيه يعني يذهب الى جهة ينكس يعني. ونكس على عقبيه برضو ولا لا؟ نكس على ايه؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ايه ينقلب على عقبيه. والى لقاء اخر ان شاء الله. نكمل بعون الله ما بدأنا به بتوفيق الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
6: Anger. Anger is the strong feeling that comes when one has been wronged or insulted, or when one sees cruelty or injustice. It can also be defined as the feeling that makes people want to quarrel or fight. According to the teachings of Islam, anger is a strong feeling that's not easy to hold back unless one is possessed of great composure and strong will, reflecting consciousness of Allah Almighty and firm belief in His religion. In this context, Allah praises believers who restrain anger and pardon people. Islam dispraises anger and considers it as the token of weakness and impatience. To this effect, the Messenger of Allah, peace be upon him, says, "A strong man is not someone who beats others. A strong man is verily someone who controls himself in anger." However, the Messenger of Allah never got angry for the sake of a personal or mundane interest, but he would get very angry when Allah's sacred religion was breached. Treatment of anger is best traced in prophetic tradition. The Messenger of Allah says, "Verily, anger comes from Satan, and Satan was created of fire, and fire is put off by water. So whenever any one of you gets angry, let him perform ablution." He, peace be upon him, also bids Muslims to say, "I take refuge with Allah from the damned Satan," whenever they get angry. It was also reported that the Messenger of Allah one day heard two men quarreling, and the face of one of them had turned red and swollen with anger. The Messenger of Allah said, "I know some words, if he says them, he will recover soon. I take refuge with Allah from the damned Satan." The Messenger of Allah, peace be upon him, also says, "Whosoever restrains anger that he is able to show, Allah will call unto him before all creatures on the day of judgment, and let him choose from the Hur al-Ain, i.e. female companions with beautiful, big and lustrous eyes, whichever he pleases."

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Karim radio station from Sydney, Australia.
1: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا.
0: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ثواب العمرة وثواب الحج، وفي حديثه عن العمرة وعن الحج عبر بالجملة الإسمية في قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك عند حديثه عن الحج. والتعبير بالجملة الإسمية له دلالته البلاغية التي نود أن نستوضحها من خلال هذا الهدي النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. فالبلاغة جاءت هنا في صور فنية متنوعة، فجاءت العمرة معرفة بأل لتفيد التعريف والعهد والاستغراق. فالتعريف بمعنى العمرة، بمعنى العمرة المعروفة في تعاليم شريعة الإسلام، سنة مؤكدة عند الأحناف والمالكية لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا أفضل. أو فريضة عند الشافعية وأحمد بن حنبل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لأنها معطوفة على الحج وهو فرض، والأرجح أنها سنة مؤكدة. والعهد بمعنى العمرة المعهودة بأركانها من الإحرام مع النية، والطواف حول الكعبة سبعا، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، والحلق والتقصير، والمعروفة بسننها المختلفة كالاغتسال قبل الإحرام، ودعاء الطواف والملتزم، وتقبيل الحجر الأسود، وركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، والشرب من ماء زمزم وغيرها. وتفيد الاستغراق بمعنى استغراق جميع الأركان والمشاعر والمناسك والواجبات والسنن حتى تكون كاملة تامة. وكذلك جاءت إلى بمعنى مع، أي العمرة مع العمرة كفارة لما بينهما. وفي هذه الصورة الفنية التي تكررت فيها العمرة بمعنى أنها تحث على متابعة العمرة من حين لآخر للحرص على تكفير السيئات تباعا، كما أنها تفيد قصر

0: أرجح الأقوال عند العلماء، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلا تبقى منها بقية، فالإبهام في دلالة ما اللغوية تدل على هذا العموم والشمول لكل السيئات صغيرة كانت أم كبيرة. أما حقوق العباد ومظالمهم لا بد من ردها إلى أصحابها. أخرج ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزاء الحج جهاد والعمرة تطوع.
1: تكملة هذا الهدي النبوي الشريف يبين لنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم الذي يعود على حجاج بيت الله الحرام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا القول أيضا ورد بجملة اسمية، واستخدمت كلمة الحج معرفة موصوفة، فما الدلالات البلاغية التي تقف خلف ذلك؟
0: الصورة الفنية في مفهوم الحج بأل التي تفيد التعريف والعهد والاستغراق، أي الحج المعروف في تعاليم الشريعة الإسلامية ركنا من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، فلا يتحقق الإسلام إلا بالتصديق بها، ولا تسقط عن المستطيع إلا بعد أدائها بنفسه أو ورثته من بعده في تركته. وكذلك الحج المعهود بأركانه، وهي النية والإحرام من الميقات والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق أو التقصير، وكذلك بواجباته من المبيت بمزدلفة والمشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الوداع، وكذلك الحج المعهود بسننه الكثيرة وباجتناب محرماته وممنوعاته، والمعهود بنسكه من الهدي والأضحية وغيرها. كذلك يفيد التعريف الاستغراق والشمول، فلا يكون تاما إلا باستغراقه لجميع الأركان والواجبات والسنن والبعد عن المحرمات والممنوعات، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا وبالله التوفيق.
1: ندعو الله عز وجل أن يتم على حجاج بيت الله الحرام عمرتهم وحجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. وهكذا يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ثواب كل من الحج والعمرة، ذلك الثواب الدائم الثابت بهاتين الجملتين الإسميتين الدالتين على الثبات والدوام. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، إن هذا الدين هو رسالة الله الخاتمة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولقد حدد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الغايات العظمى من بعثته، فكان من أعظم هذه الغايات ما أخبر به في حديثه الثابت عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. تذكر أخي المسلم أن العبادات تقوي في النفس مكارم الأخلاق. إن استقراء أدلة الكتاب والسنة لا يبرهن على أن العبادة الحقة لا بد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه. فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخاصة في الإسلام بيّن الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت، فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل ولكنها إذا أصبحت آذت جيرانها قال: هي في النار. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة، فمن ينتفع بصلاته في هذا الجانب فكأنه لم يستفد أعظم ثمرات الصلاة.

0: تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
1: أما الصيام أخي المسلم فإنه كذلك تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها المحظورة ونزواتها قبل أن يكون حرمانا لهذه النفوس من الأطعمة والأشربة والشهوات المباحة. ولأجل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويذكر القرآن ثمرة الصوم العظمى فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي نفس السياق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام امتثالا لله عز وجل ينبغي أن يتميز بأخلاقه وحلمه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فللأسف أخي المسلم إننا نرى في واقعنا فئات من الناس تقوم بعكس ذلك تماما، تراهم إذا صاموا ضاقت صدورهم وساءت أخلاقهم، ولأول عارض من خلاف تراهم يثورون ويغضبون ويسيئون، فإذا عوتبوا اعتذروا بأنهم صائمون.
0: صيامنا خير لنا،
2: صيامنا خير لنا،
0: هو الدواء والشفاء،
2: هو الدواء والشفاء.
1: وإذا نظرت أخي المسلم إلى الزكاة وجدتها في أصلها تطهيرا للنفس من أدران البخل والشح، وتعويدا للنفس على السخاء والجود وقضاء حوائج الناس والشعور بأزماتهم. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنها بهذا المعنى ليست ضريبة تؤخذ من الناس على كره منهم، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرحمة والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين أبناء المجتمع.
0: زكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء والوفاء.
1: وأما الحج الذي كلف به المستطيع من المسلمين فإنه ليس مجرد رحلة إلى هذه البقاع المقدسة التي تهفو إليها قلوب المؤمنين وفقط، بل هو في أساسه رحلة إيمانية مليئة بمعاني الكمال الإيماني والرقي الروحي والسمو الأخلاقي. ولهذا قال الله عن هذه الشعيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: السكينة السكينة، ووجههم عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة التحلي بحسن الخلق في حجهم، وبشرهم على ذلك بالأجر العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وحجنا للبيت حق،
2: وحجنا للبيت حق. من

هذه هي عبادات الإسلام العظام أخي المسلم، والتي نتبين من خلال ما سبق من استعراض الأدلة الواردة في فضلها والحث عليها متانة وقوة العلاقة بين الدين والخلق وبين العبادة والسلوك. فإن هذه العبادات وإن كانت متباينة في جوهرها ومظهرها، لكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونسأل الله الكريم أن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيوكا راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 21 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والرابع من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحج يبدأ وسط توترات إقليمية وتحديات سفر وحجاج أستراليون يتمسكون برحلة الإيمان. اضطرابات مضي هرمز: اضطرابات مضي هرمز ترفع أسعار الأسمدة وتهدد موسم القمح في أستراليا. ومن العناوين العالمية: صحيفة يديعوت أحرنوت، يديعوت أحرنوت تقول خطأ أمني قاتل قاد الكيان الصهيوني لتصفية الحداد. الكيان الصهيوني: رصاصة في قلب الهاسبارا، كيف تحولت غطرسة بن غفير إلى فخ سياسي لنتنياهو. صحيفة وول ستريت جورنال: وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. القدس المحتلة: ارتدادات طوفان الأقصى، مشروع حل الكنيسة يربك حسابات نتنياهو. تنديد دولي: تنديد دولي واسع بإهانة الكيان الصهيوني ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني: سموتريتش يأمر بإخلاء الخان الأحمر شرقي القدس، لماذا الآن وما الأهداف؟ القدس: تحذيرات في اقتحامات واسعة وإدخال قرابين إلى المسجد الأقصى. دولة الإمارات تدعو: الإمارات تدعو العراق لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد هجوم المسيرات. الكيان الصهيوني: أنت لا تمثل الكيان الصهيوني، تراشق بين بن غفير والساعر بعد فيديو تقمع أسطول الصمود. رايتس ووتش تقول الكيان الصهيوني يقطع شرايين الإغاثة بغزة ويواصل هجماته المميتة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: هدم وحرق واعتقالات في اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة. جنوب لبنان: خبير عسكري يقول التكتيك اللامركزي لحزب الله يعزل قوات الاحتلال ميدانيا. الكيان الصهيوني ينقل عشرات المختطفين من أصول الصمود قصرا إلى أسدود. قطاع غزة: غزيون يقولون الحرب لم تتوقف والإبادة الجماعية مستمرة. الكيان الصهيوني: قرارات صهيونية جديدة لتغيير معالم القدس. صحيفة وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. موسكو وبكين تنذر: بوتين وشي يتحدان في انتقاد أمريكا ويخفقان في صفقات الغاز. الإعلام الأمريكي وجه: كارلسون يقول الكيان الصهيوني فقد بوصلته الأخلاقية وترامب خاضع لنتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يقول شعبيتي 99% بالكيان الصهيوني وقد أترشح لرئاسة حكومتها. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: يأتي موسم الحج هذا العام وسط تصعيد إقليمي واضطرابات في السفر وارتفاع شديد في درجات الحرارة، فيما يواصل الحجاج الأستراليون رحلتهم إلى مكة المكرمة حاملين قصص الشوق والإيمان. ومع تشديد الإجراءات السعودية واعتماد التقنيات الذكية لتنظيم الحشود، يصف مرشدو حملات الحج موسما استثنائيا يتقاطع فيه السعي من القلق. اضطرابات مضيق هرمز: يسلط التقرير الضوء على تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالملف الإيراني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مخططا ضد إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات لإفساح المجال أمام المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت إيران عبر الرئيس مسعود بسشكيان أن الحوار مع واشنطن لا يعني التراجع عن حقوقها، مطالبة برفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة. كما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أي تصعيد على الاقتصاد العالمي، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. وانعكست الأزمة على أستراليا أيضا، حيث يواجه المزارعون ارتفاعا حادا في تكاليف الأسمدة، ما يهدد بتراجع إنتاج القمح وزيادة الضغوط على أسعار الغذاء عالمية. أما الآن أحبة في الله، ننتقل وحضراتكم إلى الأنباء العالمية. صحيفة يديعوت أحرنوت: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام بقطاع غزة عز الدين الحكدة

الصهيونية وحركات التضامن الدولي. لكن المشهد الأكثر إثارة للجدل تجسد في المقطع المصور الذي نشره وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير متباهيا بالتنكيل بقرابة 175 نشيطا ومتضامنا دوليا وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، ليدشن هذا التوثيق مرحلة جديدة من العزلة السياسية للاحتلال مسقطا ورقة التوت عن محاولات الخارجية الصهيونية تلميع صورته عالميا. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب تلقى نصيحة في الأسابيع الأخيرة من مساعديه بأن تنفيذ ضربة محدودة قد يضغط على إيران ويجبرها على التوصل إلى اتفاق. وأشار التقرير إلى حالة الجمود التي مرت بها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية، وذلك قبل أن يتحدث موقع أكسيوس أمس عن خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. القدس المحتلة. صادق الكنيست الصهيوني البرلمان بعد ظهر أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب الإبادة في غزة. تنديد دولي. تتوالى الردود الدولية المستنكرة والمنددة بتعامل الكيان الصهيوني مع ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديه، إذ استدعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وكندا سفراء الكيان الصهيوني لديها طلبا لتفسير رسمي لذلك، في حين أعربت بريطانيا عن صدمتها الشديدة، وذلك بعدما نشر وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير أمس مقطع فيديو يظهر إهانة بعض الناشطين أثناء اعتقالهم. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده ستطالب في بروكسل بفرض عقوبات أوروبية عاجلة على بن غفير بسبب إهانة ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني. في توقيت سياسي وإقليمي بالغ الحساسية، أعاد وزير المالية الصهيوني اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريش الدفع مجددا نحو إخلاء تجمع الخان الأحمر شرقي القدس بالضفة الغربية المحتلة في خطوة تعيد ملف التهجير القسري إلى الواجهة بعد سنوات من التجميد بفعل ضغوط دولية خصوصا الأمريكية. وأعلن سموتريتش وفق ما نقلته القناة 14 الصهيونية توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري للتجمع، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن صلاحياته ومتوعدا بأن هذه مجرد البداية. القدس. اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين المسجد الأقصى أمس في وقت حذرت فيه جهات فلسطينية من تنفيذ اقتحام تعويضي للمسجد اليوم الخميس بمناسبة عيد الأسابيع اليهودي الذي سيوافق يوم الجمعة المقبل. ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية فإن 176 مستوطنا اقتحموا المسجد في فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، وكان بينهم رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست البرلمان الصهيوني سيتكا فوغل من حزب القوى اليهودية. دولة الإمارات تدعو. دعت دولة الإمارات العربية المتحدة العراق إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع ما وصفته بالأعمال العدائية المطلقة من أراضيه، وذلك على خلفية هجوم بطائرات مسيرة استهدف قبل أيام محطة براكة للطاقة النووية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. وجه وزير الخارجية الصهيوني جادعون ساعر اتهامات إلى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير محملا إياه مسؤولية تشويه صورة الكيان الصهيوني، وذلك عقب نشر الأخير مقطعا مصورا يوثق قمع ناشطي أسطول الصمود العالمي. واعتبر ساعر في تغريدة له على منصة إكس أن ما جرى يمثل ضررا متعمدا بصورة الكيان الصهيوني، وصفا الواقع بأنها عرض مخزي أجهض شهودا طويلة وصفها بأنها ناجحة بدلها الجيش ووزارات الخارجية وجهات أخرى. وشدد وزير الخارجية على أن تصرفات بن غفير لا تعكس وجه الكيان الصهيوني. رايتس ووتش تقول. قالت هيومن رايتس ووتش إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025. يأتي ذلك بينما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس سلسلة اقتحامات تخللتها اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في حين هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأحرقوا مركبات وشيدوا غرفا استيطانية في وقت أصدرت فيه محكمة صهيونية قرارا يستهدف المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.
جنوب لبنان.

0: يتصاعد القتال في جنوب لبنان على وقع محاولات صهيونية لتوسيع نطاق التوغل البري وسط حديث متزايد عن صعوبات تواجهها القوات الصهيونية في التحرك الميداني مع اعتماد حزب الله تكتيكات قتالية مرنة تقوم على المسيرات الانقضاضية والاشتباكات المباشرة والاستهداف المتكرر لمحاور التقدم. الكيان الصهيوني. أفاد مركز عدالة الحقوق في الكيان الصهيوني أمس بأن السلطات الصهيونية نقلت قسراً عشرات الناشطين المختطفين من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية إلى ميناء إسدود، في حين أكد الأسطول تدخل الجيش الصهيوني بشكل غير قانوني ضد جميع قواربه الخمسين والتي كان على متنها 428 ناشطاً من 44 دولة بينهم 78 تركية. قطاع غزة. بهذه العبارة الموجعة اختصر فلسطينيون في قطاع غزة حكاية الخوف والنزوح والفقدان التي تتكرر يوميا مع تصاعد القصف الصهيوني وأوامر الإخلاء واستهداف المنازل والأحياء السكنية في مناطق متفرقة من القطاع. ومع استمرار استهداف المنازل والأحياء السكنية تتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة على نحو غير مسبوق وسط حالة من النزوح المستمر وانعدام الأمان، فيما يواجه السكان ظروفا معيشية وإنسانية تزداد قسوة يوما بعد يوم. الكيان الصهيوني. أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني الأحد قرارات جديدة ترمي لتكريس السيطرة على مدينة القدس وتعزيز مكانتها في الخطاب السياسي الصهيوني. يأتي ذلك بمناسبة ما يسميه الكيان الصهيوني يوم القدس، والذي حل في 17 من مايو أيار وجاء بعد إحياء الذكرى السنوية لاحتلال المدينة المقدسة في 15 من أيار مايو وفق التقويم العبري. صحيفة وول ستريت جورنال. نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب تلقى نصيحة في الأسابيع الأخيرة من مساعديه بأن تنفيذ ضربة محدودة قد يضغط على إيران ويجبرها على التوصل إلى اتفاق، وأشار التقرير إلى حالة الجمود التي مرت بها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية، وذلك قبل أن يتحدث مع موقع إكسوس أمس عن خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. موسكو وبكين تندد. بعد أسبوع واحد من استضافة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نددت موسكو وبكين خلال قمة مشتركة أمس بخطط إدارة البيت الأبيض لبناء منظومة الدفاع الصاروخي القبة الذهبية وسياسة واشنطن النووية غير المسؤولة. ويأتي لقاء الرئيسين في خضم مجموعة أزمات تمس بلديهما مباشرة، في مقدمتها التهديدات بالعودة إلى الحرب في منطقة الخليج واستمرار النزاع العسكري في أوكرانيا والاضطرابات التي تشهدها حركة التبادلات التجارية والإمدادات النفطية. الإعلام الأمريكي يوجه. وجه الإعلام الأمريكي تاكر كارلسون انتقادات حادة للكيان الصهيوني واتهمه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاضع لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وجاءت تصريحات كارلسون خلال مقابلة بثتها القناة 13 الصهيونية مساء الثلاثاء في أول ظهور له عبر وسيلة إعلام صهيونية منذ سنوات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحظى بمستوى تأييد غير مسبوق في الكيان الصهيوني، مدعيا أن نسبة شعبيته هناك تبلغ نحو 99%. وخلال حديثه إلى الصحفيين قبيل صعوده على متن الطائرة الرئاسية Air Force One متجها إلى ولاية كونتيكت ليلقي خطابا أمام خريجي أكاديمية خفر السواحل الأمريكية، أشار ترامب إلى استطلاع رأي قال إنه اطلع عليه اليوم، وأضاف أحظى بنسبة تأييد تصل إلى 99% في الكيان الصهيوني، وربما بعد أن أنهي عملي هنا سأتوجه إلى هناك وأترشح لمنصب رئيس الوزراء. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. الحج يبدأ وسط توترات إقليمية وتحديات سفر وحجاج أستراليون يتمسكون برحلة الإيمان. اضطرابات مضيق هرمز. اضطرابات مضيق هرمز ترفع أسعار الأسمدة وتهدد موسم القمح في أستراليا. ومن العناوين العالمية، صحيفة يدعوت أحرنوت. يدعوت أحرنوت تقول خطأ أمن قاتل قاد الكيان الصهيوني لتصفية الحداد. الكيان الصهيوني. رصاصة في قلب الهاسبارا، كيف تحولت غطرسة بن غفير إلى فخ سياسي لنتنياهو؟ صحيفة وول ستريت جورنال. وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. القدس المحتلة. ارتدادات طوفان الأقصى مشروع حل الكنيسة يربك حسابات نتنياهو. تنديد دولي. تنديد دولي واسع بإهانة الكيان الصهيوني ناشطي أسطول الصمود. الكيان الصهيوني سموتريتش يأمر بإخلاء الخان الأحمر شرقي القدس، لماذا الآن وما الأهداف؟ القدس تحذيرات من اقتحامات واسعة وإدخال قرابين إلى المسجد الأقصى. دولة الإمارات تدعو. الإمارات تدعو العراق لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد هجوم المسيرات. الكيان الصهيوني أنت لا تمثل الكيان الصهيوني، تراشق بين بن غفير وساعر بعد فيديو قمع أسطول الصمود. رايس ووتش تقول الكيان الصهيوني يقطع شرايين الإغاثة بغزة ويواصل هجماته المميتة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، هدم وحرق واعتقالات في اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة. جنوب لبنان خبير عسكري يقول التكتيك اللامركزي لحزب الله يعزل قوات الاحتلال ميدانيا. الكيان الصهيوني ينقل عشرات المختطفين من أسطول الصمود قسرا إلى أسدود. قطاع غزة غزيون يقولون الحرب لم تتوقف والإبادة الجماعية مستمرة. الكيان الصهيوني قرارات صهيونية جديدة لتغيير معالم القدس. صحيفة وول ستريت جورنال تقول مساعدو ترامب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران. موسكو وبكين تندد بوتين وشي يتحدان في انتقاد أمريكا ويخفقان في صفقات الغاز. الإعلامي الأمريكي وجه كارلسون يقول الكيان الصهيوني فقد بوصلته الأخلاقية وترامب خاضع لنتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يقول شعبيتي 99% بالكيان الصهيوني وقد أترشح لرئاسة حكومتها. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. غدا الجمعة أكثره غائم، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:54، يرفع لأذان العصر تمام 2:42، يرفع لأذان المغرب تمام 5:02، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:23. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:34، والشروق تمام 6:44. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: يا الله يا الله علمني القرآن للهم يزيل
2: الضيق. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري. الهم
2: يزيل الضيق. يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن. للهم
1: يزيل الضيق. علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدرسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: وقولي إلهي أولني منك الرحمن.

أحبتي في الله، اليوم معنا قصة لأطفالنا الحلوين. حقيقة أنا كان لازم أحكي لكم القصص من أول العطلة، أول يوم في العطلة، ولكن معلش. هالقصة بعنوان الثمن العادل.

القصة بتقول في يوم حضر إلى إحدى القرى رجل غريب وكان عنده مال كتير غني. حصل على المال تعرفه من إيه؟ من كذبه واحتياله على الناس في البلاد البعيدة، فطردوه منها بعد انكشاف حقيقته إنه كذاب. فجه المحتال الكذاب إلى القرية الطيبة دي اللي محدش يعرفه فيها، فبنى فيها بيت عظيم كأنه قصر أمير أو وزير، وكمان بنى جنب القصر حظائر كبيرة ملاها بالخراف والأبقار. وفي كل مساء كان الغريب ده بيجتمع مع الناس في ساحة قصره ويحكي لهم حكايات كلها كذب وخداع. ومرة قال لهم كانت هناك مملكة بعيدة عظيمة اسمها أرض النار، كنت أنا مسافر إليها في يوم، وهي مملكة ملهاش مثيل، مليانة بالبراكين ويعيش فيها تنين هائل حجمه كأنه الجبل وبيطلع من بقه نار كأنها البركان. والتنين ده كان عاوز يأكل الأميرة ست الحسن بنت الملك ملك البلاد، وكل الفرسان اللي كانوا عاوزين يدافعوا عن الأميرة ويقتلوا التنين حرقهم بنفسه وناره. أما أنا بقيت أقاتل التنين، حملت السيف وقتلت التنين، لكن بعدين شفت إنه لازم أقتله بالسهم، صوبت عليه السهم وقتلته ضربة واحدة، وأهداني ملك البلاد بلاد النار هدايا عظيمة كله تقدير لشجاعتي وجرأتي إني أنقذت حياة بنته. ده كله كذب. ولما انتهى الغريب الكذاب من حكايته طلب من أهل القرية إنه يزرعوا أرضه ويجنوا محصوله ويرعوا أبقاره من غير ما يديهم أجرتهم، من غير فلوس، في المساكين عملوا كل شيء خوف منه، وقالوا لنفسهم ده إنسان قوي وإزاي نقدر إنه إحنا نخلفه، ده قتل التنين اللي بيطلع نار وحجمه زي الجبل، فإزاي مش هنطوعه يعني، لو خلفناه هيقتلنا لأنه إنسان عظيم القوة قوي. ومرة تانية حكى لهم الغريب حكاية وقال لهم أنا في يوم كنت مسافر لبلاد الجليد اللي موجودة بأطراف العالم ويحكمها ملك عظيم، وله ابنة جمالها باهر واسمها ذات الحسن. وفي يوم الأميرة دي ضلت الطريق وسط الجبال، جبال الجليد، ووقعت أسيرة وحوش التلج والدببة العملاقة، وراح يدوروا على الأميرة 1000 فارس، لكنهم ماتوا كلهم من شدة البرد وأنياب الوحوش المفترسة. لكني أنا اقتحمت الجليد
وقاتلت وحوشها والدببة العملاقة وانتصرت عليها بسيفي، ورجعت بالأميرة سالمة، فاداني ملك البلاد هدايا عظيمة عشان أنقذت بنته. وبعد ما انتهى الغريب حكايته، طلب من أهل القرية إنه يجيب له كل واحد منهم بكمية من محصوله وسلال من تمر شجره من الأسمار. فأطاعوا أهل القرية الطيبين المساكين، وهم بيتهمسوا بيقولوا مين منا يقدر إنه يخالف أمر للراجل ده اللي عنده سيف يقدر يقاتل فيه الوحوش والجليد والدببة العملاقة، احنا ما نقدرش عليه. ومرة تالتة حكى الغريب لأهل القرية الطيبين وقال لهم: أنا في يوم كنت مسافر لبلاد بعيدة موجودة في قلب البحر، بقلب البحر، وكان لملك البلاد دي بنت رائعة هي أميرة الحسن، وحصل إني رحت أنا للنزهة، هي راحت للنزهة في القارب واختطفها مارد البحر. يا ساتر، مسكينة الأميرة راحت تتفسح بالفلوكة وخطفها مارد البحر. وكمل الغريب حكايته عن مارد البحر وقال: هو مخلوق هائل الحجم كبير بشع الخلقة، له 100 دراع، تصوروا، قال لهم له 100 دراع يعني 100 إيد، وبيعيش في قلب البحر. ولما غاص فرسان الملك عشان ينقذوا الأميرة، قتل المارد منهم 1000 فارس، قال لهم: لكني أنا صرعت المارد بحربتي وقتلته لسعته وأنقذت الأميرة، واداني ملك البلاد هدايا عظيمة لشجاعتي. وبعد ما انتهى الغريب حكايته، طلب من أهل قريته الطيبين إنه يهدي كل واحد منهم يهديه هدية عظيمة. فتهمسوا أهل القرية وقالوا: وإزاي يمكن إنه نخالف أمر إنسان قدر إنه يقتل مارد البحر زي 100 دراع يلي عنده 100 إيد يعني 100 دراع، حنقدر نخالفه؟ حيقتلنا. وجاب كل واحد من أهل القرية هدايا قيمة، أحصنة وخرفان وبقر وهدوم فاخرة وهدايا ذهبية، وأهدوها له كلها للغريب. قالوا له: تفضل، خايفين من شره ومن قوته المزعومة، خايفين منه، ما يقدروش يقولوا له لأ. وبقي ده، وبقي الحال ده وقت يقص الغريب الكذاب على أهل قريته حكايات عجيبة بتبرز قوته الخارقة، بيخافوه أهل القرية أكتر وأكتر، وبيدوله كل اللي هو بيطلبه، حتى إيه، اتكدس قصر الغريب المحتال بالمال والهدوم والهدايا، يعني القصر بقى مليان مليان، واتملت حظائر بالأبقار والخراف والأحصنة، وأهل القرية المساكين بيزدادوا فقر وبيفقدوا كل اللي هم عندهم، كل اللي بيملكوه أخدهم، أخذ أموالهم وأبقرهم وكل شيء، خايفين منه. وفي ليلة والقرية نايمة والمطر بينزل من الصبح للمساء، شقت وش السماء صاعقة، اللي هو بنقول عليه الثندر، صاعقة أصابت بيت الغريب وحظائره وكل أرضه، واشتعلت فيها نار هائلة.

0: وبعد ما اشتعلت النار وقف بعدها المطر في الحال، وصحي الغريب خايف بسبب صوت الصاعقة، ولما شاف النار مسك بقصره وحظائره وأرضه صرخ في خدمه عشان يروحوا لأهل القرية وييجوا بيهم عشان يطفوا الحريق. قال لهم روحوا جيبوه أهل القرية كلهم خليهم يجوا يطفوا الحريقة. فراحوا الخدم لبيوت القرية المساكين وبيدقوا عليهم أبوابها وبيطلبوا أهلها للمساعدة إنه يطفوا الحريق في قصر المحتال، لكن كل اللي كانوا بيطرقوا بابه من أهل القرية للمساعدة كان يقول وإيه هنقدر إحنا الضعفة إنه نعمل لمساعدة شخص هائل القوة زي الغريب ده، قتل التنين الهائل الحجم اللي زي الجبل واللي بيطلع نار من بقه زي البركان، وكمان قتل وحوش الجليد ودبابتها العملاقة، وقضى على مارد البحر العملاق زي المئة دراع اللي عنده مئة دراع. يا ترى اللي كان يعمل اللي يقدر يعمل كل الحاجات دي ها وعنده القوة العظيمة دي يعجز إنه يطفي النار اللي مسكت ببيته وحظائره أرضه؟ خلي هو يطفيها، ده راجل قوي قتل الوحوش، نار مش يقدر يطفيها؟ ولما رجعوا الخدم برد أهل القرية لسيدهم كانت النار جت على البيت والحظائر والأرض اللي بيملكها الغريب وتحولت كلها لحتة من الفحم، جبل من الفحم. فبقى يعيط الغريب وقال هو ده جزاء كذبي واحتيالي، كل اللي كسبته من الغش أكلته النيران، كل اللي حصلت عليه بالخداع من أهل القرية الطيبين أكلته النار، فضاع مني كل شيء. مش هيصدق أهل القرية اللي هقوله لهم بعد كده، بعد ما تأكدوا من كذبي ومكري وخداعي. وساب الغريب القرية وما رجع لهاش تاني بعد كده أبدا، ولم يلجأ للاحتيال مرة تانية في حياته بعد ما ضاع منه كل اللي امتلكه، وكان ده تمن عادل لكل اللي قام بيه من شر. أما أهل القرية الطيبين عرفوا إنه الغريب ده كان كذاب محتال وما عادوش يصدقوا كل اللي بيسمعوه إلا بعد ما يتأكدوا من حقيقة اللي بيسمعوه، حتى ما يخدعهمش مرة تانية إنسان باحتياله كذبه ومكره ويسلبهم أموالهم وممتلكاتهم. هو وهي دي كانت حكاية التمن العادل، إن شاء الله تكون عجبتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله غدا مع حكاية تانية إن شاء الله.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قصة فيها عبرة رائعة. القصة بتقول كان هناك إمبراطور في اليابان، تعرفوا عظمة الإمبراطور. بيقوم بيعمل إيه؟ بيرمي حتة نقود معدنية قبل كل حرب، كل ما يكون عاوز يروح الحرب قدام الجيش بتاعه يجيب حتة النقود زي $5، يعني حتة واحدة نجل ميتال، وبيرميها قبل ما يروح الحرب. لما بيرمي حتة النقود لو جت صورة على الأرض، إنه صورة أو الوش الأول، يبقى هيكسب الحرب. لو إجت كتيبة مش هيكسب الحرب. لكن الملفت في الأمر إن الراجل ما كانش حظه يوم كتابة، يعني ما فيش يوم كان بيروح الحرب وبيرمي حتة الفلوس دي المعدنية وبتيجي كتابة، على طول بتيجي صورة رأس. وكان الجنود كانوا بيحاربوا بحماس حتى ينتصروا. ومرت السنين وهو بيحقق الانتصار ورا التاني على طول، وتقدم به العمر بقى عجوز. فجت لحظاته الأخيرة وهو على فراش الموت، فدخل عليه ابنه اللي راح يكون إمبراطور من بعده، وقال له يا أبي، عاوز منك حتة الفلوس النقدية دي الميتال المعدنية عشان أواصل وأحقق الانتصارات. فساعتها طلع الإمبراطور الحتة النقدية المعدنية من جيبه وادها لابنه. فبص الابن كده الوش الأول من الحتة المعدنية للفلوس عليها صورة رأس، ولما قلب الحتة المعدنية برضو اتعرض لصدمة كبيرة. كان الوش التاني للحتة المعدنية الفلوس دي صورة كمان زي الصورة اللي قبليها، يعني الوشين نفس الصورة. فقال لي أبوه، قال له يا أبي أنت خدعت الناس كل السنين دي، أنا هقول لهم إيه دلوقت؟ أبي البطل المخادع. فرد الإمبراطور وقال له أنا ما خدعتش حد، هي دي الحياة، لما تخوض معركة يكون ليك خيارين، الخيار الأول الانتصار والخيار الثاني برضو الانتصار. العبرة من القصة يا أحبابي، الهزيمة بتتحقق إذا فكرت بيها، والنصر بيتحقق إذا وثقت بيه. وما بنتغلبش على هموم الدنيا بالحظ، ولكن بالثقة بالله وإرادة النفس. إيه رأيكم؟ عبرة رائعة مش كده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معنا قصة جميلة جدا، اسمعوها. قصة بتقول سأل أستاذ مادة القانون، سأله للطالب بمادة القانون، قال له ما اسمك؟ قال له الطالب، فقام الأستاذ بطرده من غير سبب، طرده من الحصة. حاول الطالب الدفاع عن نفسه فنهره الأستاذ وأخرجه من قاعة المحاضرات. خرج الطالب هو يشعر بالظلم والطلاب إيه ساكتين، ما نطقوش ولا بكلمة. بعدين ابتدى المحاضرة وسأل الطلاب الأستاذ ليه تم وضع القوانين، بيسأل. وقالت واحدة من الطالبات لضبط تصرفات الناس، وقال طالب تاني حتى تطبق، وقال طالب تالت حتى لا يجور القوي على الضعيف. فالأستاذ قال نعم لكن ده مش كافي، ورفعت الطالبة إيدها وجاوبت حتى يتحقق العدل. فقال الأستاذ نعم هو ده الجواب عشان يسود العدل. والآن إيه هي الفايدة من العدل؟ فجاوب الطالب كي تحفظ الحقوق ولا يظلم أحد. فقالوا الأستاذ، قال لهم دلوقتي أجيبه من غير خوف، يا ترى هل أنا ظلمت زميلكم لما طردته؟ فكلهم قالوا وجاوبوا نعم. وقال ساعتها الأستاذ وهو غضبان، قال لهم إذن ليه سكتتم وما عملتوش أي حاجة؟ إيه الفايدة من القوانين إن لم نملك شجاعة تطبيقها؟ انتوا لو سكتتم لما بيتعرض حد للظالم او للظلم وما بتدافعوش عن الحق بتفقدوا انسانيتكم، والانسانية مش قابلة للتفاوض. بعدين الاستاذ نادى على الطالب اللي طرده واعتذر منه قدام كل الطلبة وقال هو ده درسكم النهاردة، وعليكم انه تحققوه في مجتمعكم طالما انتوا على قيد الحياة. يا سلام.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب.

عندي ليكم قصة رائعة، لا أكثر من رائعة كمان. خلال عملية سرقة في كوانشو في الصين، صرخ وزعق لص البنك موجه كلامه للأشخاص الموجودين جوه البنك: ما تتحركوش، ما تتحركوش أبدا، المال ملك الدولة وحياتكم ملك ليكم. ونزل الكل كلهم انبطحوا على الأرض بكل هدوء، وده اللي بيتسمى مفهوم تغيير التفكير، تغيير الطريقة التقليدية في التفكير. وساعتها جت واحدة ست ونامت على طاولة بشكل استفزازي، وزعق اللص الحرامي في وشها وقال لها: رجاء كوني متحضرة، دي سرقة ومش اغتصاب. وده بيتسمى ان تكون محترف، التركيز بس على اللي اتدربت عليه وانك تقوم بيه. لما رجع اللصوص لمكانهم، المقر بتاعهم بعد ما سرقوا، قال اللص الاصغر عمر، اللص الاصغر واحد فيهم عمرا، واللي بيحمل شهادة ماستر في ادارة الاعمال لزعيم اللصوص، وكان أكبرهم سناً طبعاً، وكان أنهى 6 سنوات تعليم في المدرسة الابتدائية،